في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم: أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة
أراد

أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط، المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب، مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام. قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة،
وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بابه والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 البينات ورد في كثير من كتب الحديث المشهورة تفسيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن 9 آيات ففسر لهما، وكان قبل دخولهما عليه قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات. فقال للآخر: إنك إن أسمعته هذا أو إنه إن سمع منك هذا تصير له 4 أعين. قال: فإن سألناه فأجابنا عنها فإنه نبي. فلما سألاه قال لهما: هي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تأكلوا الربا، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. قال: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه

عليهم تحريما مؤكدا أن يمشوا ببريء إلى ذي السلطان ليقتله، وكذلك ما دون القتل من الضرر والأذى لا يجوز لإنسان أن يتجسس ليذهب بالبراء إلى أهل السلطة والقوة. ثم روى الحاكم أيضا في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن لبس ثوبا بمسلم ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباسا من نار. المعنى أن الذي يتجسس ظلما فيأخذ بذلك مالا فيأكله، أي يتخذ منه طعاما أو يلبس به ثيابا، فإنه يجازى يوم القيامة جزاء وفاقا ما أكله بهذه الوسيلة أي التجسس من المطعومات، فإنه يطعمه الله تعالى يوم القيامة طعاما في جهنم. وما طعام جهنم؟ طعام جهنم الذي ذكره الله في القرآن توجد شجرة اسمها شجرة الزقوم، رائحتها كريهة ومنظرها قبيح جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم من شدة الجوع والحرق كأنهم يأكلونه بدون اختيار، ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا. هذا طعام أهل النار. ولهم هناك شراب صنفان، أحدهما هناك في جهنم ماء غلا إلى منتهى الحرارة يسقى منه الكافر، ويسقى أيضا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنهم كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة ثم تحترق هذه، وقد سال منها شيء كثير من المستقذر، فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله شراب أهل النار. الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعاية بالمسلم أي رفع خبره إلى محل ذي سلطة للإضرار به لإيقاع الضرر به من القتل فما دونه ذنب عظيم عند الله. كان في التوراة ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لكتاب الله تعالى، تفسيرا لقول الله تعالى في القرآن، إخبارا عما أنزله الله تعالى على موسى: ولا تمشوا ببهتان إلى ذي سلطان ليقتله. وكل ما ذكر مع هذه الجريمة وهي معصية التجسس، إضرار المسلم بالتجسس، كله ذنب عظيم. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، فتفسيره هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية وهي أن يقصد الإنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما ليقال عنه، عن هذا الذي يرتكب إيذاء المسلم إما في وجهه وإما في خلفه، يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال وليحمد فيهشم الآخر. هذا معنى الحديث: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. معناه يوم القيامة يفضحه، يكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الإنسان الذي قام في الدنيا فتكلم ليفخم نفسه ويمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال، فهشم ذلك المسلم، عظم نفسه وفخم لتهشيم ذلك المسلم. هذا الله تعالى يجازيه جزاء وفاقا يوم القيامة.
ويوم القيامة يفضح الله هذا الإنسان.

الذي تكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر في تهشيم ذلك الإنسان، يفضحه بين الناس، يقال عنه يوم القيامة: إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان، فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم، في ذلك الجمع العظيم، تلك الفضيحة. أما هنا الفضيحة تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك، لا توازي تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وفي آخر الحديث أن هذين اليهوديين لما أخبرهما رسول الله بتلك الآيات التسع هم يعلمون أن محمدا أمي لم يقرأ إنجيلا ولا توراة، بل كان لا يقرأ مكتوبا لأنه لم يتعلم الخط، ما دخل مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الخط، ولا درس على شخص انفرادا يعلمه الخط. معروف ذلك بين أهل بلده، بين أهل مكة وأهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة، تواتر عندهم أن محمدا أمي، إنسان أمي، ليس إنسانا يكتب فيقرأ المكتوب، هذا شيء مفروغ من صحته عند العرب. وعند اليهود كان معلوما ذلك في مكة والمدينة، كان ذلك معلوما، لذلك قالا: إن سألناه فأجابنا فإنه نبي. فلما سألاه فأجابهما على ما هو مذكور في كتابهم التوراة، قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه، فقال لهما: ما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن نبي الله داود دعا الله تعالى أن لا تخرج النبوة من ذريته، فنحن نخاف إن آمنا بك أن تقتلنا اليهود، عللا ترك اتباعهما لمحمد بأمرين: أحدهما افتراء، وهو أن داود قال إن النبوة لا تخرج من ذريته، وهذا افتراء عليه، داود لم يقل إن النبوة لا تخرج من ذريته، ولا طلب من الله تعالى ذلك، إنما افتريا هذا افتراء. والأمر الثاني دعواهما أنهما إن اتبعا محمدا تقتلهما اليهود. فقد ذكر الفقهاء أن من جملة كبائر الذنوب السعاية بالمسلم، لكن من كان مفسدا لا يهدأ من إفساده ولا يترك ضرره للناس، فهذا إذا أخبر بأمره إلى أهل السلطة ليكفوا الناس شره فإن ذلك جائز. الرجل الذي إذا نصحته لا ينتصح بينك وبينه، إذا قلت له: كف أذاك عن الناس، لا تضرب الناس، لا يكف أذاه، إن كان لا يندفع ضرره إلا برفع أمره، أي بإخبار أمره إلى ذي سلطان ليقطعه عن هذا الضرر، فإن ذلك جائز. أما الذي يشي بمسلم ليتوصل بذلك إلى مقام الدنيا الفاني، أي ليشبع بطنه ويتمتع، فإن ذلك ويل له عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديين على تقبيلهما يديه ورجليه، وجواز هذا بل مشروعيته أمر معلوم بين المسلمين سلفهم وخلفهم، إلا من لا يعبأ به إذا أنكر، فإن إنكاره لا عبرة به. من أنكر جواز تقبيل أيدي أهل الفضل في الدين فهو محجوج، وليس معه حجة في شرع الله تبارك وتعالى. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل ليقبلها فاجتذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أصل له عند أهل الحديث. إنما الشيء الذي هو ثابت في شرع الله جوازه، بل استحبابه، أن تقبيل أيدي أهل الفضل لا بأس به، وأنه أمر حسن ليس فيه تشبه بالوثنية كما يتوهم بعض من ينكر تقبيل اليد. إنما المنكر تقبيل أيدي الأغنياء من أجل غناهم،
هذا أمر مستقبح شرعا، لأنه لم يرد عن أصحاب رسول الله أن أحدا فعل ذلك مع إنسان غني، ولا عن التابعين، فذلك المذموم، لأن ذلك دليل محبة الدنيا والشره في تحصيلها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

يفرج ذكره الكربات عنا.

التوكل على الله وعدم اللجوء إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، والتوكل هو ثقة القلب بالله، ومن توكل على الله التوكل الحقيقي تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. والسحر قسمان، منه ما يكون كفرا وهو ما فيه عبادة كوكب أو شيطان أو نحو ذلك، فعندما يحضر الساحر شيطانا من الشياطين طالبا المعونة على أمر ما، ويطلب الشيطان منه بالمقابل أن يسجد له أو لإبليس أو لكوكب من الكواكب أو أن يكتب شيئا من القرآن بالنجاسة، فإن فعل هذا الساحر ما طلب منه صار كافرا. ومنه ما يكون معصية من الكبائر، كمن يكتب كلاما للتفريق بين زوجين فيه استعانة بالشياطين وليس فيه ما هو كفر، ولا فرق في حرمة السحر بين أن يكون للتحبيب أو للتبغيض، ولا يجوز أيضا مقابلة السحر بالسحر كما يفعل كثير من الناس، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فلا يلجأ إلى ما حرم الله. فمن عمل له سحر يجوز له لفك السحر أن يقرأ شيئا من القرآن كسورة ياسين، أو أن يستعمل الأدوية التي جعل الله فيها مزية لإبطال السحر، كما أنه أخي المستمع يجب التحذير من السحرة الذين يمزجون السحر بشيء من القرآن، أي أنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية بين كلمات السحر ليحققوا مآربهم الدنيئة، وهم متسترون بستار الصلاح والتقوى ليموهوا على الناس، والقرآن لا يساعد على السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عما يقع في المستقبل، والعراف هو من يتحدث عن الماضي كالمسروق ونحوه. فمن ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله كما ورد في القرآن والحديث. ويجب الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم روحانيون وهم دجالون، ومن الذين يدعون تحضير الأرواح وهو في الواقع تحضير للجن، لأن الأرواح لا تحضر لطلبهم كما يزعمون ويموهون. اللهم إنا نسألك حق التوكل في أمورنا كلها، والحفظ من الدجاجلة المضلين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر.
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة، وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذنون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة، فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله

تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع، لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق، والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات، وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه، إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

أرنا مع الأحباب.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

0: صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه، نحمده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن عقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة، وقد توعد الله تعالى مرتكبه بالعذاب الأليم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن عاق الوالدين لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين بعد نيله العذاب الذي يستحقه إن لم يعفو الله عنه. وعقوق الوالدين هو أن يؤذي الولد أبويه المسلمين أذى شديدا غير هين، وذلك كأن يضرب والديه أو يسبهما أو يلعنهما. ومن العقوق أيضا إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه، أو أطاع أباه على ظلم أمه، فنصرة أحد الأبوين في ظلم الآخر حرام. وبر الوالدين واجب شرعا، وإذا أطاع المسلم أباه وأمه إذا أمراه بشيء ليس فيه معصية لله تعالى كان له ثواب عظيم عند الله تعالى. ولقد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين ورغب فيه، ونهى عن إيذائهما وحذر منه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. ثم قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل نهى الولد أن يقول لوالديه أف، وأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهما القول الكريم، أي القول اللين اللطيف لا سيما عند الكبر، وأن يخفض لهما الجناح بأن يتواضع لهما ويكلمهما بأدب واحترام. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذا قمت بالأوزان قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: يا برثني

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة النور إلى الآية 52 منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شيطاني وشركي.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 6 تموز 2026، الموافق ل 21 المحرم 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت مع أسبوع جديد، بنتمنى أنه يحمل الكثير من الخيرات والطمأنينة والسلام لألكن. معكم من وراء الميكروفون علي قباني، ومثل العادة كمان بترافقني بهالحلقة إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
3: صباحو يا علي، كمان صباحو لكمال، صباحو متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة بداية الأسبوع. نتمنى لكم أن تكون هيك حافلة بالخير والمودة والحب والمعرفة.

0: شو يا إيمان، كيف كانت هالويك أند؟
1: منيح الحمد لله، تمام روح. مع هالشوبات كتير منيح.
0: نحن مبارح كنا بأعالي الجبال ما حسينا بالشوب كتير.
1: نعم. بس لا بيروت كان كتير شوب ورطوبة،
0: رطوبة عالية صح. جدا، وهذا الشيء أدى لضباب على المرتفعات. يعني أنا كنت عم بقرأ الأخبار أنه على ظهر البيدر كانوا الناس ما عم بيشوفوا الطريق.
1: أيوة.
0: فسبحان الله. نعم. بدي رحب بكل اللي عم يسمعونا وكل اللي رايحين هلا على اشغالهم او ما بقى في عم بودوا لقيتهم على المدارس.
1: لا خلص خلصوا
0: مدارس. بدي صبح على كل اللي عم بيرسلونا على رقم الواتساب 0166760202، ومنهم سعد شهاب يسعد صباحك، ايضا غازية السيد بتصبح علينا بتوجه تحية لأسرة الإذاعة والأحبة اللي رايحين على العمرة 7 شهر مع حملة الجمعية. لو تكرمتم نقرأ الفاتحة عن روح أموات المسلمين وعن روح حمد السيد رحمه الله. إن شاء الله نفعل. رحمه الله الهاء بلا واو آخرة، هي لأنه بتجي حركة ضمة.
1: نعم. سناء شمس كمان يسعد صباحك، ست أم وايس كمان أهلا وسهلا فيك بتصبح علينا، بحبكم وبحب إذاعتكم وبحب وجه تحية لألكم ولأم أحمد سمحة، وبتهني خريجي كلية الشريعة نور غانم سناء عيسى وعلي غليون وأميرة عميرات وشذا الشمعة. بارك الله فيكم، مبارك للجميع، مبارك لجميع خريجي جلوبال يونيفرسيتي.
0: بدلنا مبارك لكل اللي تخرجوا من الجلوبال يونيفرسيتي. كنا نحن بحفلة التخرج نهار السبت، ما شاء الله شي بيرفع الراس. يعني لما تشوفي هالمجموعة الكبيرة من المشايخ عم يتخرجوا بتشوفي هالسعادة اللي مبينة بعيون أهليهم.
1: صحيح.
0: اللي وقفوا حدهم تعبوا معهم وعم بيشوفوا حلو الواحد هيك عم يطلع يشوف ابنه شيخ
1: بيزرع وبيحصد بالآخر.
0: عم يتخرج شيخ، كانت لحظات مؤثرة جدا. صحيح. والحفل يعني إدارة الجامعة العالمية وكل القيمين على هذا الحفل يعني نتشكرهم.
1: نعم حفل كتير حلو كان الاحتفال.
0: ونحن كنا هونيك وغطينا الحدث. إن شاء الله بركي اليوم بتشوفوا التقرير
1: إن شاء الله. أماني الحسين كمان صباح المعرفة ويسعد كل أوقاتك.

بدي صبح كمان على سناء اللي هي بتسلم على نعيم مرعي وزوجته مها وكمان الحاج جمال. خلينا نسمع دعاء اليوم، نسمع صوت وندعي لله تعالى.

0: اليوم.
1: ورد اليوم الاثنين 21 المحرم 1448 الموافق ل 6 تموز 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا لطيف ألف مرة. إذن يا لطيف ألف مرة من أسماء الله تعالى اللطيف، وهو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون.
2: بلشوا بالورد وبعتولنا صور عدداتكم، خلينا نشجع بعضنا على الخير.

0: إذن متابعينا الكرام بدي أذكركم اليوم التنين نحن بنطلع على اليوتيوب قناة إذاعة نداء المعرفة على اليوتيوب كمان فيكم تبعثوا لنا رسائلكم هونيك وأيضا على 01-66-76-02 ومنكفي بقراءة رسائلكم. في عنا خالتي صباح وخالتي بلشت بالورد ورد اليوم يا لطيف يسعد صباحكم إيمان وعلي أسعدكم الله في الدارين شكرا شكرا وإياكم صباح الفل والياسمين لأسرة الإذاعة الحلوين تحياتي أولا لزوجي وولادي وحبيبة قلبي عفات وأسرة القلوب فردا فردا من لما القيسي
1: من غالية كمان بتصبح علينا اليوم الأحد بيكون دوام بالكويت بس نحن اليوم التنين بحس النهار ناقص أنا رايح على الدوام لأنه ما عم بسمعكم ما كفيت الجملة أنا بارك الله بكم ونفع بكم المسلمين آمين وإياكم ما فيني غير أقول شكرا لكمال على الأنشيد الحلوة
0: شكرا يا كمال على الأنشيد الحلوة

0: مع الأناشيد الحلوة مكملين. في عندي رسالة بيقولوا سررنا لما شفناكم بالجامعة العالمية، وبارك لكل الخريجين. وكمان هيك عم بتسلم علي غادة بيضون، تحية لإلك ست غادة، ونحن كتير انبسطنا أنه شفناك، وأنا شخصيا تعرفت عليك لأول مرة.
1: مبارك الله لكم، مبارك لابنا كمان النجاح،
0: نعم،
1: والتخرج ابن حمزة.
0: مبارك
1: صحيح.
0: حمزة
1: كمان بدي ذكر اليوم بتنطلق الدورات الصيفية اللي بتقيمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لكل أولادنا بكل المساجد والمصليات والمراكز اللي بتديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. فبعتوا أولادكم، بلشت الصيفية، بدنا نعمل لهم أنشطة، بدنا يعني خليهم يتعلموا مهارات جديدة وأمور جديدة. فلذلك اغتنموا هيدا الوقت وبعتوا أولادكم يتشاركوا بالدورات الصيفية من الاثنين إلى الخميس.
0: فيهم يبعتون يعني عيا مركز أو
1: صح،
0: يعني مصلى أو مسجد بديره الجمعية.
1: نعم.
0: ومجانية هي الدورة؟
1: أكيد دورة. نعم. مجانية للصبيان وللبنات.
0: أوكي، اختلموا الفرصة. طيب عبال ما يختلموا الفرصة خلينا نسمع نشرة الطقس.

0: كل اللي عايشين ببيروت اغلبهم اللي عايشين ببيروت امبارح كانوا عم يشتكوا من هالشوبيات ويعني بس بعدني بقول انه هيدي درجات الحراره اللي هلا نحن عم نعيشها وعم نحس فيها هي بعد ضمن معدلات الموسميه يعني طبعًا. مثل هذه ايامها
1: نعم
0: يعني مثل ما كنا نقول بكانون هذه ايامها
1: يعني اذا بتموت مصيفي بدها تصيف
0: نعم. بس هو فعليا درجه الحراره منها هالقد عاليه يعني هي 30 درجه بس اللي عم بخلينا نحس بالشوب هي الرطوبه العاليه اللي عم توصل ل 80% عم بخلونا نحس بالشوب وبخلونا نحس انه درجه الحراره هي 36 مش 31 فتخيلي قد ايه يعني وهالرطوبه العاليه اللي عم تاثر فيها عم تؤدي لضباب تشكل ضباب كتير عالي كتير يعني قوي على الجبال قلت لكم من شوي امبارح على ظهر البيضر كان الناس ما عم تقدر تشوف هي عم تسوق وحتى بالجبال الشماليه كانت ضباب كتير كتير يعني الصراحه وهالطقس ان كان ببيروت او بالجبال او بالبقاع هيبقى مرافقنا طيله ايام الاسبوع ان شاء الله بدون تعديل يذكر على الموضوع يعني بعدنا درجه الحراره حتكون 30 بالنهار بالليل 23 على الساحل ضباب على المرتفعات ورطوبه عاليه بتوصل احيانا ل 80% من هلا ل 3 ايام 4 ايام الجايين
1: اوكي ويبقى العلم عند الله
0: هكذا

0: بدي اقول انه مثل كل نهار تنام فيكم تتابعونا كمان ببث مباشر على اليوتيوب على قناة نداء المعرفة، فيكم تشوفونا صوت وصورة. وبدي وجه تحية لكل اللي عم يتابعونا على يوتيوب وعم يكتبوا بالتعليقات سلاماتهم تحت اللايف. هدى تحية لك، سناء شماس، بلال فوال، يسعد صباحكم وتحية كبيرة لألكم. كمان بعدنا عم نستقبل رسائلكم على 0166 7602. شو عنا رسائلين؟
1: بدي صبح حميدنا ميرنا
0: مرعي،
1: أسعد الله صباحكم، ببعد سلامي لوالدي الحاج نعيم وولدت الحاجة مها، وبدي بارك بنجاح كريم محمد مرعي، مها محمود مرعي، وبليز إذا ممكن تشاركونا فرحتنا بزلغوطة من عندكم. هلأ بنسمع زلغوطة من عندكم،
0: هذه زلغوطة للي ذكرتون وكمان
1: لكل
0: الناجحين وكل اللي تخرجوا. نعم. نهار السبت هلا حلوة انه هني وصلوا لهالمرحلة وتخرجوا، بس هو المشوار بلش هلا.
1: اي طبعا.
0: نعم.
1: هلا بلش الجد وهز الكتاف وتحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: وانهم يطبقوا اللي تعلموه خلال سنوات دراستهم على ارض الواقع وبمجالات العمل.
0: بدي اقول لهم انه ما يكتئبوا او ما يحسوا بال يعني هيك يحسوا حالهم انه الهمة اللي عندهم تراجعت اذا ما لقوا شغل دغري، او اذا مثلا قعدوا وقت طويل يفتشوا على شغل وما لقوا شغل. انا لما تخرجت قعدت 4 سنين ما اشتغلت، وكنت عم فتش وقعدت اشتغل بقصص انا ما بميل لها يعني، بس انه كنت عم بعبي وقتي وكنت بدي اشتغل طلع مصاري، بس بقيت حاطت براسي الهدف اللي انا بدي اياه، بدي اشتغل بالاعلام لانه انا بحب هذا المجال. فبقيت 4 سنين عم بلحق هذا الهدف لو وصلت له.
1: لا نظرته لك اكيد.
0: فعادي روا، بس مش المهم انه ما الهمه تنزل وتقعدوا بالاوضه وتنزوا وعلى التليفونات ما ملاقيين شغل.
1: صحيح.
0: بتكون تسعوا
1: اكيد، مش حيجوا لعندكم انتوا.
0: نعم.
1: بتكون تروحوا
0: تبعتوا، بعتنا السي في وما ردوا علينا. بدي اقول لكم كثير من الشركات ما بيقروا السيفيات اللي بتبعتوا لهم اياهم اصلا، بدكم تحكوا معهم، بدكم تروحوا لعندهم، بدكم تشوفوا تحكوا مع خبراء بالسيفيات، تعملوا سي في بشد الاشوي الاتش ار بيشدوا
1: يكون مبكل ما فيه ولا غلطة اكيد.
0: عملوا يعني تريننج، عملوا روحوا اشتغلوا يعني ما دغري تطلعوا بالمصاري. صح. عبوا السي في عندكم لتصيروا يعني تقدروا تشتغلوا بعد.
1: ولو ما لقيتوا الشغل اللي انتم بتحلموا فيه وبتطمحوا فيه فيكم تبلشوا على الخفيف يعني.
0: نعم.
1: الله يسهل لكم وان شاء الله هيك بتكون حياتكم كلها هيك فرح وهنا وانتاج يعني، وعقبال عند الباقيين يعني. نعم. شدوا همتهم كمان.
0: انت شو صار معك بالامتحانات؟
1: نحن خلصت اول بارت، بعد في عنا بارت تاني، بس اقول هلا في اضراب يعني. ترين ليفكوا الاضراب.

0: لا لا لا لا لا ما تروح رجعين
1: من بعد الفاصل. امرأة تركية بتقوم بعمل مفاجئ عن طريق الخطأ، لو تشوفوا شو عملت.
2: لا شكله مفاجئ مظبوط
1: جدا.
2: اوكي.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: باص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
9: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لمحمد بغدادي، تحية لباسمة بدي صبح عليهم، على سيرة باسمة بدي كمان صبح على الماما وعلى اختي وبنت اختي الصغيرة اللي هلا هيك اكيد عم يتابعونا.
1: عم تسمعنا نايا كمان؟
0: عم تسمعنا.
1: صباحو نايا. اوكي،
0: ما بدي اياها تكون زعلانة، نايا بتزعل كل ما فل من البيت. طيب خلينا ننتقل لخبرية اليوم يا كمال.

0: خبرية اليوم.
1: اسمع يا خبرية.
2: تفضل يا استاذ علي.
1: تلك تركية ما بعرف ليه.
2: لا بعطيها الاسم ما سميتني يا علي. يلا
1: تفضل. خبرية من تركيا.
2: اوكي.
1: خبرية من تركيا. امرأة يعني قامت عائلة تركية بالاتصال بالشرطة والسلطات البلدية للمساعدة بموضوع صار معهم. شو صار مع هذه الامرأة التركية؟ خرجت من منزلها لرمي القمامة.
2: أوكي.
1: وكانت ما عارفة شو في بهالقمامة. يعني حدا من قرايبينها مخبل بالقمامة تقريبا كيلو من الذهب. تصميدة العمر هيدي. كيلو من الذهب مخبينه بهالكيس. قامت هي المسكينة فكرت انه هول زبالة. حملتهم وزرتهم. رجعت على البيت. ماما يعني انت شو كبيتي؟ هذا الكيس مش زبالة. قالوا راحوا ملاقوها. يعني اكيد يعني حطي حالك محلهم.
2: تخيل.
1: قالوا مدري قدي عم يصمدوا هالمبلغ.
2: تحويشت العمر يعني. تحويشت
1: العمر والذهب وما ذهب راح تكبتهم بلحظة. لهلا بعملقون يعني والشرطة عم تساعدوا انه يلاقوا.
2: هن متوقعين يلاقون يعني.
1: يعني في امل. بيبقى في امل.
2: بيبقى في امل.
1: بيبقى في امل. نعم. فديروا بالكم قبل ما تكبوا الزبالة يعني القمامة.
2: طب انه ليش لا يحطهم هنيك؟ ما لقى ضائقة المحلات بطل في مطارح يعني.
1: دائما يعني في ناس بتخبي قصص ثمينة
2: بأماكن غير متوقعة.
1: غير متوقعة. انه قال انه ما حيتوقعوا. بقوموا بياكلوا الضرب انه بينكب او بروح على ابسط الاسباب يعني.
2: بحطوه بالكنبة بالطاولة بعفش بأوضة النوم مثلا بيبيعوا أو بيروحوا بيكبوها أو كذا.
1: يعني من يومين كنت عم بسمع خبرية
2: أو أقلوا اللي بده يحطه محل غريب يعني. خبر إذا هو نسى غيره يعني.
1: شوفي من يومين سمعت خبرية في امرأة بسوريا تعرضت للسرقة كمان. يعني سرقوا من بيتها تقريبا مبلغ 100,000 دولار. بس كيف سرقوا للبيت؟ فاتوا من البرندة فتشوا بالزريعة. يعني شوفي يعني لأنه هيدي الطرق معروفة. فتشوا بالزريعة لقوا مخبية مفتاح الخزنة بالزريعة.
2: اما خلص
1: شلو راحوا فتحوا اخذ المصاروف
2: قليله.
1: سبحان الله.
2: هذا شيء متوقع.
1: نعم
2: سبحان الله. ديروا بالكم اغراضكم يا جماعه.

0: بدي صبح على ليال حرب بتوجه تحية لزوجة خليل شماس وأحلى صباح معكم بارك الله بكم. كمان يسعد صباحكم. عنا رسالة من رباح تحية لك كمان, هو عم بوجه تحية من قلبه وقال للمستمعين.
1: بدي صبح على زميلنا الشيخ أحمد المصطفى اللي عم يسمعنا هلأ, تحياتنا لأله.
0: هي هون الشيخ أحمد
1: المصطفى, ما واصل صوته لعندي. يسعد صباحك شيخ. نعم
0: نعم.
1: طيب اللي بده يبعث رسائل الصباحية في راسلنا على 0166-76-02, وكمان في يترك رسالته بالكومنت بوكس على قناتنا المباشر, على قناتنا على اليوتيوب بالبث المباشر الآن. رمزي كمان يسعد صباحك, صباح الخير لكم وللوالدة هدى. كمان أبو حسين عيتاني, ثلاث أيام مرقوا كأنهم ثلاث أسابيع وما سمعناكم, الله يحفظكم وأحلى صباح معكم. تحية من أم حسين لألكم وللمستمعين. تحية لألك ولست أم حسين ولكل اللي عم يسمعونا, وشكرا على المحبة.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: ووصلنا معكم للفقرة الصحية وبدنا نطرح فيها موضوع وقته هلأ، يعني موضوع تأثير الحر على مرضى القلب والضغط. هل اللي بيعاني بأمراض بالقلب أو الضغط بيتأثر بالحر؟ حنحكي أكثر عن هالموضوع مع الدكتور محمود كلش، وهو أخصائي قلب وشرايين. لأول مرة معنا بصباح المعرفة، يسعد صباحك دكتور.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا.
3: اهلا بكم، شكرا على تلبية الدعوة.
4: امين، هلا الله يبارك فيكم.
3: امين وبكم. دكتور، بداية شو بصير لجسم الانسان عموما لما ترتفع درجات الحرارة، وكيف بتأثر القلب بمحاولة الجسم تبريد نفسه؟
4: هلا لما ترتفع حرارة الجو هذا الشيء بأثر على جسم الانسان ككل.
3: نعم.
4: بس كقلب بالضبط شو اللي بيصير؟ انه القلب بيصيبه جهد اكبر من العاده ليحاول يودي الدم على جلد الانسان. نحن منخفف حراره الجسم عن طريق جلدنا ببروسس التعرق.
3: نعم.
4: فبده القلب يجرب يودي دم اكثر على الجلد، يعني بده توسع الاوعيه الدمويه والقلب ممكن تزيد دقاته حتى يقدر يوصل كميه كافيه لتخلينا نعمل بروسس التعرق اللي هو تبريد للجسم. العمليه بتجهد القلب الى حد معين، بصير بده يضخ كميه اكبر واسرع، ومثل ما قلنا ممكن ترتفع الضربات الهارت ريت. الشخص السليم عاده ما بيتاثر البروسس هيدي، مثل اذا واحد ركض شوي هرول مشي سريع ما بيتاثر. نفس الشيء عند الشخص السليم او اللي صحه قلبه سليم. المشكله بتصير عن اللي عندهم امراض بالقلب او عندهم مشاكل بشرايين القلب.
3: نعم. طيب دكتور، هل بيؤدي الطقس الحار لارتفاع ضغط الدم ام انخفاضه؟ وهل اذا صار هالشيء بيكون في موضوع خطر؟ يعني صار
4: هو في ادي الى اثنين الى واحد من اثنين، بس الغالب بيؤدي الى انخفاضه. المهم نعرف كيف بيؤدي الى انخفاض الضغط، وكيف احيانا نادره بيؤدي الى ارتفاع الضغط. انخفاض الضغط بصير من البروسس اللي قلناها. نحن لما نخسر سوائل من العرق نخسر مي، نخسر ملح، وهالشي بيؤدي الى انه تقل كميه السوائل بالدم اللي عم تضغط على الشرايين، وهو تعريف الضغط. فبهالطريقه بيوطى الضغط.
3: نعم.
4: ولكن ممكن يؤدي الى ارتفاعه اذا شخص للناس اللي بتعمل ادرينالين رشز، اللي بيعلى الادرينالين عنده قد ما تضايق من الشوب ممكن يعلى الادرينالين بجسمه، فهالشي بيعمل مفعول عكس وبالتالي ممكن يعلى ضغطه. بس هيدي الحالة الاندر، المور كومون هو انه نشوف مرضى عاشت ضغطهم على الشوب اكتر ما نلاقي مرضى طالع ضغطهم على الشوب.
3: دكتور،
4: شو ممكن تأثر؟
3: نعم.
4: سألتني سؤال، شو ممكن تأثر على هو ممكن تعمل خطر؟ أكيد ممكن تعمل خطر. انخفاض الضغط مثل ما كلنا بنعرف بيعمل دوخة، فإذا حدا شوي كبير بالعمر داخ ممكن يقع يكسر وركه، هذا اللي بيصير عادة عند كبار بالعمر، أو يقع راسه ويعمل نزيف دماغ اللي هو أخطر. وطلعت الضغط مثل ما حكينا قبل عنا ببرنامج تاني بتأدي إلى أنه بتجرح شرايين القلب والدماغ والكلى والعيون وما إلى هناك، يعني بتعمل كل مشاكل اللي بيعملها الضغط المرتفع.
3: نعم. طيب دكتور، بالشوب بالصيف كتير ناس بتعرق وبتفقد سوائل كتير من جسمها، كمان هذا الموضوع بيأثر على ضغط الدم؟
4: أكيد، مثل ما ذكرنا المي اللي بتتبخر من جسمنا على الحرارة العالية عن طريق التعرق، وخصوصا للناس اللي ما بتشرب مي منيح بالنهار تخسر سوائل وما بتعوضها، وهذا الشيء بيؤدي مثل ما قلنا الى انخفاض بضغط الدم، وممكن يؤدي على ممكن يؤدي الى امور غير متعلقه حتى بصحه القلب، بصحه الجسم ككل. ممكن ينشف جسمه فتتعب كلوي، ممكن مثل ما قلنا يعمل انخفاض بضغط الدم، وهالقصص بتصير من وراء فقدان السوائل. مطلوب اكيد المرضى خصوصا المرضى اللي عندهم حاله صحيه معينه يعوضوا هيدي السوائل اللي نقصت بشرب المي والسوائل منها.
3: هلا احيانا دكتور بكون الشخص يعني قد يكون الشخص عم يتعرض للخطر او عم يصير معه شيء بيستدعي انه يراجع فيه الطبيب، بس ما عارف، فشو هي العلامات التحذيريه اللي بتصير عند مرضى القلب او الضغط بالشوب ومطلوب انه لا يروح يشوف طبيب؟
4: لا، هولي بدهم يتفندوا وحده، بدنا نبلش اللي بلشنا فيه بالاول اللي هو المجهود العالي على القلب ليودي دم لمختلف أنحاء الجسم ولا سيما الجلد ممكن يعمل عوارض الضبحة. شو هي عوارض الضبحة؟ هو وجع مثل بلاطة على الصدر أو ضغط على الصدر ما عم بفك عنه للمريض. فهو بيصير مثل اللي بيصير على المجهود، كيف إذا واحد كان عم يركض أو يطلع على الدرج ووجع صدره، واللي يمكن هاي بداية ضبحة أو عوارض ضبحة صدر، نفس الشيء ممكن تصير أثناء الشرب. ممكن يصير عنده ضيق شديد بالتنفس، ممكن إذا كان من الأشخاص اللي بيوطى ضغطهم واللي هن الغالبية يحس بدوخة شديدة أو سيمبلي يغيب عن الوعي. ممكن بالشوب القوي يغيب واحد عن الوعي، بنعرف هون أنه قشط ضغطه، بيتاخد ضغطه إميديتلي، بنعرف أنه هيدا من الشوب. ممكن يصير في دقات قلب سريعة، بيكون جسمه عم بيرد بكمية زائدة على الشوب ليودي الدم أكتر لمختلف أنحاء الجسم، بيعمل خفقان أو دقات حتى غير منتظمة. وممكن إذا كان من شيك القلب يورمه إجري، يعبي جسمه مي، هو العوارض اللي ممكن تصير إجمالا. أي شيء بيصير من هالعوارض لابد من متابعة حكيمه، والأحسن حكيم القلب، لأنه العوارض مرتبطة بالضغط والقلب.
3: أيوة. طيب بنسمع كتير أنه فصل الصيف وموجات الحر قد تكون فترة حرجة لمرضى قصور القلب أو اللي عندهم فشل بالقلب يعني، أو مرضى الشرايين التاجية، هذا المعلومة صحيحة؟
4: أكيد صحيحة. مثل ما ذكرنا مرضى الشرايين التاجية يعني اللي عندهم اللي مسمينه احنا coronary artery disease، اللي عندهم تسكير بالشرايين اللي بتغذي عضلة القلب، هول المرضى بالذات إذا قلبهم صار بده يشتغل بجهد أعلى أثناء موجات الحرارة، وبالتالي كأنهم عم يركضوا كل وقت، ما نحن هول منحذرهم إذا ركضت وحسيت بوجع خبرنا. عم يعمل الجسم مجهود بطريقة مختلفة غير الركض أو غير سبورت أو غير طلعة الدرج اللي هي عن طريق الشوب، فهولي ممكن يعملوا عوارض الذبحة الصدرية، فهولي بخطر أكتر من غيرهم. ونشرح بالضبط هن مرضى الشرايين تجي، يعني اللي عمل مثلا نحو قسطرة ميل عند حكيم القلب تاعه وقال له عندك انسداد مثلا 50% بالشريان التاجي معين، الشريان الأمامي الشريان الأيمن إلى آخره، هيدا اللي عنده 50% انسداد أثناء الشوب قلبه بده يشتغل كمية أعلى، فممكن يصير في قصور بوصول الدم إلى عضلة القلب، هون بيصير الذبحة الصدرية هولي من ميلي. ومرضى فشل القلب أو قصور بعضلة القلب اللي نحن بنسميه الهارت فيلير، ضعف بعضلة القلب إذا بدك، كمان هولي مشكلتهم أنه لما يخسروا سوائل بده يصيروا يجربوا يعوضوها، ممكن يعوض بكمية زائدة فبيعبي جسمه مي، أو ممكن ينشف جسمه فينشف الكلى فيعلى زلال الكلوي، وهذا شيء جدا حساس عند مرضى قصور عضة القلب. نحن بهمنا يبقى جسمهم معدل مثل ما بقولهم دوزن كسوائل، لا بيناسبهم سوائل بالزايد ولا بيناسبهم سوائل بالناقص، فموجات الحر هي مثل اختبار لقلبهم، هو أصلا قلبهم في قصور، فمنوقع بمشاكل كتير، يا بيعبي جسمهم مي يا بينشف جسمهم.
3: سبحان الله. طيب بختام هذا اللقاء المفيد جدا، شو بتنصح المستمعين خاصة اللي عندهم مشاكل بالقلب أو عندهم مشاكل بالضغط وهلأ فترة صيف، شو بتنصحهم
4: بهالشوبات؟ أكيد بدنا نوجه كم نصيحة. أولا للمرضى عموما حتى اللي ما عندهم مشاكل بالقلب، ننصح بعدم التعرض لموجات الحر بكمية كبيرة، مثلا ما تكون أنت على الطريق عم تتعرض بالشمس أو الناس اللي بتحب تنزل على البحر ونحوه، بأثناء الموج العالي ما تقعد كمية ساعات كبيرة، وإن حصل لابد من تعويض السوائل اللي بتخسرها الجسم. في ناس بترجع من مثلا مشوار بحر أو مسبح ونحوه وجسمه بقلبه ميديكال بيرن، يعني حقيقة عنده حرق بالجلد، هالقد ممكن نخسر كمية سوائل، فهولي مطلوب يعوضوا كمية سوائل كافية للمرضى للناس بالمجمل. وإذا صار عندهم عوارض معينة يراجعوا حكيمهم مثل ذكرناها، ألم بالصدر، إغماء الأخري. لمرضى القلب تحديدا ولا سيما اللي عندهم مشاكل بالشرايين التاجية أو عضلة القلب، هولي مطلوب ما يأثر عليهم، ما مطلوب يكونوا فترة طويلة لنا بالحر مثلهم مثل باقي الناس، ومطلوب ينتبهوا جدا للعوارض الفجائية اللي ممكن تصير معهم. اللي عنده قصور بعضلة القلب مطلوب يخلي جسمه مدوزن من السوائل، مش فائض كتير ولا قليل كتير، بده يراجع مع حكيمه بتفصيل قد ايه مطلوب ياخد. في أدوية معينة مطلوب ننتبه لها عند مرضى قصور القلب مثل مدرات البول، كمان بده متابعة مع طبيب ممكن يخفف العيار أثناء الصيف أو إذا كان من الأشخاص اللي بتعرقوا زيادة. وبدهم ينتبهوا مرضى الشرايين التاجية أنه موجات الحر هي مثل فحص جهد، مثل إكسرسايز، لأنك كل يوم عم تنزل تعمل الرياضة. ممكن أنت على نوع من الرياضة معين فجأة يتصير عوارض الدبحة، فهي ذاتها على موجات الحر ممكن تصير لو أنت قاعد. لو أنت قلت ما أنا قاعد ما ماني عم بحرك ماني عم بركض، كيف صار معي هالعوارض؟ موجة الشوب هي تحدي لشرايين القلب بنفس الطريقة. سو أكيد الكل مطلوب to stay hydrated، ينتبهوا على العوارض اللي ذكرناها، وفي حال حصول أي وحدة منا يراجعوا.
3: شكرا الدكتور محمود كلش أخصائي قلب وشرايين، شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها. بس عم يسألونا كمان قبل ما نختم اللقاء، عم يسألوك دكتور اللي رايح على عمره ومريض يعني عنده ضعف بقلبه وعنده مشاكل بالقلب أو ضغط، مطلوب ياخد معه أدوية وقائية غير أدويته؟
4: بياخد أدويته الموجودة مثل ما هي، أكيد مطلوب يكون فيها مدر للبول مثل عادة إذا بياخد أدوية مسيلة، وأدوية اللي بتحافظ على نشاط عضة القلب، اللي هني 4 أو 5 أدوية مرضى قصور قلب بيعرفون والحكيم اللي عم تابعهم بيعرفهم، هني هول الأدوية بتحسن عضلة القلب. أكيد ما مطلوب يوقفهم أثناء العمرة لأنه فجأة بتضعف عضلة القلب، فهالشي بيمنعه من أنه يؤدي مهامه بالعمرة، وأكيد بتأثر على صحته، فمطلوب تبقى أدويته معه. مش ما في أدوية زيادة، هي نفسها اللي بيصف لها حكيم القلب تاعه القصور ومدر البول، ويتابع طبيبه اللي بيكون معه بالحملة.
3: شكرا لك الدكتور محمود كلش أخصائي قلب وشرايين، كتير يعني استفدنا من المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
4: إن شاء الله، الله يبارك فيكم، وأنا تشرفت بالحضور معك.
3: شكرا لك، في أمان الله.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكم على صحتكم.

بعدنا مكفيين معكم متابعينا الكرام ببرنامجنا صباح المعرفة وبتلقي رسائلكم على 01 66 76 02 وأيضا على قناتنا على اليوتيوب برسالة نصية على البث المباشر. الآن في عنا رسالة من إبراهيم العالي بصبح علينا وتحية طيبة لكم وتحياته للشيخ أحمد المصطفى. علي شحيمة كمان صباح الخير للجميع وبخص أسرة الإذاعة وأهله بتركيا والدعاء لنا بالخير وبدو أنشودي عن المدينة وسلامة أيضا للشيخ محمد شحيمة والشيخ محمد الأخرس وحابب كتير يسمع أنشودة عن المدينة المنورة.

0: كمان خلود الحسين بتصبح علينا. ليلى عليوان تحية من إبراهيم العلي أريتيا.
1: yes.
0: طيب كمان أبو حسين عيتاني وعليكم السلام, ثلاث أيام مرقوا كأنه ثلاث أسابيع ما سمعناكم. شكرا بارك الله بكم, أحلى صباح معكم, تحية لأم حسين ولكل المستمعين. كمان محمد أبو الهيجاء, بعد غياب لك زمان ما بعثت لنا يا محمد, أين أنت؟ بوجه تحية لموظفي الديوان يلي عم يسمعوا الإذاعة, وتحية خاصة للحاج جلال عبد السلام وأمون أبو السويد وسكينة قاسم.
1: كمان ست أم أحمد علوي بتصبح علينا, أسعد الله صباحكم, تحياتي لإلكن ولإبني أحمد. كمان صفينا صلوحي, صوت صباحكم بكل خير, اشتقنا لكم والله يحفظكم ويعطيكم العافية. ست أم محمد دباغ أيضا والسيد هاني, يسعد كل أوقاتك.
0: خلينا ننتقل سريعا لسؤال اليوم, بدي إياكم تشاركوا فيه وتبعتوا رسائلكم هيك
1: من جو الأوضاع,
0: يعني من جو الأجواء.
1: أماني وين سؤال اليوم؟ يلا جايينك بالسؤال.
0: يلا.

0: Allez, viens.
1: سؤال اليوم
2: سؤال اليوم
1: يعني قبل الاي سي والمراوح شو هي الطرق اللي كانوا يلجأوا لها للتبريد والهروب من الشوب؟ انا يعني بدي
2: كنت نام على البلاط
1: انا لا انا عندي طريقه كنت اعملها
2: شو؟
1: كنت الزق ظهري بالحيط الحيط يكون يعني ابرد
2: انه ابرد
1: ابرد
2: ايه؟
1: يعني هيك
2: ايه مزبوط
1: ماما عندها طريقه يعني لهلا بتستعملها بتحط اناني مي بالثلاجه وبتحطهم هون وحدة هون وحدة على رقبتها من هون وحدة على رقبتها من هون أمرها بتنام فيهم كانت
2: كبير.
1: نعم يعني خبرونا يعني بركي نحنا يعني إجا يوم بطل في كهرباء
2: بطل في أي سيات ولا مراوح كيف تدبروا أموركن
1: طرق بتلجأوا لها للتبريد
2: سبحان الله
1: والهروب من الحار غير الأي سي والمراوح يعني قبل زمان أزمان لما أكيد كان في شوب يعني
2: نعم.
1: كيف
2: نعم.
1: كانوا يبردوا
2: 100% مثل ما عم بتقول أماني اشطفوا بوردوا كلمات الأمهات المأسورة كنا نشطف لنبورد
1: لك يا عمي اشطفوا
2: بس تشطف ويبورد هيك البلاط ويكون يعني عم يلمع لمع وتكون انت مشوه بهالليل ما تقدر تنام خلص بتنام على البلاط
1: نعم.

0: وفاء بتقول كنا نعمل مروحة من ورق.
1: صح هيك نطوية وجقة وجلاء.
0: شو بتلحق هالمروحة مروحة الورق يعني يعني. طيب دعولي لأولادي عم تقول اليوم أول يوم امتحانات نور وهادي إن شاء الله هيك بيعملوا كويس بالامتحانات.
1: الله يسهل أمرهم. يسعد صباحكم إيمان وعلي, تحياتي لكم ولكل مستمعي الإذاعة والجروب أيضا القلوب البيضاء, فاطمة سارة نسرين لما مرفت هادية وميساء, يسعد كل أوقاتكم.
0: الشيخ زياد غنام بسلم علينا وبوجه تحية لزوجته وحنان وسيرين وبقول برنامجكم ننطره بشغف, بارك الله بكم. الله يجبر بخاطرك
1: شيخ زياد. مشكور فضيلة الشيخ. كيس التلج بيحطوه لما يناموا, كنا نلعب بالمي لنبورد. اي يعني هيدول هن الاشياء اللي مطلوب او اللي كنا نحن نعملهم لحتى هيك نبورد شوي. ابو حسين عيتاني كانوا يعملوا شو هرزال بركة بالجنينة يناموا فيه بالصيف. أنا وصغير كان حرب وما في كهرباء, كنت نام على البرندة. صح نعم. في ناس كانت تنام على البرندة.
0: صح بس البرغش.
1: البرغش شو بخصوص البرغش؟
0: وأول ما ناموسية
1: لحطوا ناموسية عرفت بيمشي الحال.
0: الفاطمة البركة عم تقول قديش بعد فيه لتخلص الصيفية؟ يعني نحن هلا تموز.
1: انا بحب الشتاء والخريف
0: والربيع. هي عم تسال امتى بدها تخلص الصيفيه لانه هي بتحب الشتاء. نحن هلا بتموز, بدك تقولي هلا رسميا انه مثل ما بقولوا رسميا الصيفيه بتخلص 21 ايلول بس بلبنان عم تخلص باخر تشرين الثاني يعني.
1: عم بتطول عم بتطول. ما كمان الشتويه يعني مدت عنا. الحاجة نوال ملا كمان بتسلم علينا وبتقلنا تقبل الله طاعاتكم, الله يجمعنا في الجنة. نوم تحت الشباك, هي هيدي نوم استراتيجية صراحة,

0: عم بيقولوا لنا ممكن نصيحة لحدا ماكل صفحة قهوة على ظهره بسبب المروحة، يعني
1: هي خطرة.
0: خطرة، بس نحن منا أصحاب اختصاص لنسأل لنعطيكم نصائح.
1: بدنا نحكي مع مختص صراحة إن شاء الله، بخصوص
0: يعني
1: الموضوع
0: نوعدكم أنه نطرح هالموضوع المروحة. لأنه في كتير ناس، أنا ما بقدر دور المروحة، يعني أنا مني من مشجعي المروحة. ما بعرف كيف بناموا، في ناس بتحطها عليا،
1: بتسلط عليا،
0: بتسلط عليا.
1: ما بس بينبرقوا بيشيقوا عيونهم منشفين، عم يحرقون، يعني بتصير في كتير مشاكل. غير أنه كمان مرة سمعت أنه جماعة المرضى الربو كمان بيتأثروا بهذا الشيء، لأنه كمان الغبائر الموجودة بالأوضة ويمكن نحن ما شايفينها حتتجمعوا حتنصفق عليكم. سو إذا لابد من المروحة بيقولوا ما تضربوا عليكم، ضربوا على حيط مقابلكم، بصير بتبورد الأوضة بطريقة غير مباشرة.
0: نعم. الهامدة مش إيه عم تقول، أنا كنت أغسل تيابي والبسهم دغري، بينشفوا علي، جربوها بدوروا. إيه أنا ما بقدر أتحمل تياب مي علي الصراحة.
1: شهيدة يا إلهام.
0: يعني بس في ناس بتحب، قال اغسلوا تيابكم والبسهم
1: البسهم مي ينشفوا
0: عليكم.
1: رباح لك شو عم يقول رباح؟ قال بجيب حدا بشغله يوقف وراي ويهويلي بالريش. هذا رجع كتير لورا رباح. طيب
0: كانوا يعملوا المراوح يدوية بالقماش أو ريش النعام،
1: ما هيها بالجزدان على فكرة.
0: نعم.
1: هيدي وين ما بتروح بتعوز هيدي المروحة اللي من قش أو مرار أو قماش أو هيك.
0: كان يناموا على البراندات وكان يحطوا ناموسية هيك. صح. كانوا أهلنا يعملوا.
1: صحيح. يا الله، كمان أمرار بتشوف الأولاد اللي كتير صغار، البيبيز مثلا مشوبين كتير ما قادرين يناموا، وأهلاتهم رايحين جايين فيهم، بتشوفهم بالطريق بحطوهم بهالكوسات وبيصيروا بيجرجون، بركي بيجي هيك شوية هوا من الطريق، يعني فكتير صعب النوم صراحة والدنيا شوب يعني.

0: الناس عم تقول كيس التلج بحطوه لما يناموا، وكنا نلعب بالمي لما بورد.
1: ايه اوكي. احمد الزعبي مراكش مياه، اشرح لي يا احمد شو يعني، شو قصدك مراكش مياه؟
0: تعرف انا عم بقرا الرساله من برا، فكرت عم بقول انا احمد الزعبي من مراكش.
1: من مراكش ايه، بس لا مراكش مياه، هي اشرح لنا اكثر لنعرف عن شو قصده.
0: برشوا مي ما بعرف
1: اولاك شو بخصوص اللي بيناموا بيعبوا بانيو الحمام وبيناموا بقلبه.
0: انا مش مع هالخطوه ابدا. بجيب حدا بيش اوكي، انا بفضل دوب ولا دور مروحه بالليل لانه بقوم ميبس. نعم.
1: نادية بغدادي عم تقول يتحمم وبينام. اوكي بيتحمم وبينام وبعدين حيشيء عم بيصفي يعني، كله مي، بده حمام مره ثانيه الصبح.
0: وشوفي وين الصعوبه لما يكون في كومبينيشن بين الشوب والبرغش،
1: يعني لا فيك تفتح ولا
0: يعني عم تخفى عينك انت عم تعرق ومستحمل، يعني واحد مستحمل وعم بيعرق يلا بنام من التعب، وبتيجي بتولد على البرغش بدينتك. نعم. يعني هيدي
1: بدها صبر يا جماعه. الله يرحمه.
0: قصده مرش احمد الزعبي.
1: مرش المي. اوكي يسعد لي صباحكم. بتعرف يا استاذ علي وايمان من زمان ما كنا نشعر بالشوب مثل هلا، يمكن لانه صارت البنايات بلزق بعض. صح يا باسمه، يعني من زمان يا علي ما كانت هالبنايات اللي كتير عالية وبلزق بعضها، كان البيت في حده جنينة، في مساحات خضرة، في الشجر ما كمان بياخد CO2 بيرجع بيعطيك بداله أكسجين وهيك، فحتى ما كان فيه الكمبرسورات تبعوا للأيسيات اللي هني مزبوط عم يعطوا جوات البيت AC وبرد وكذا، بس برا عم يكب هوا كتير سخن. صح. وعم يعطي كمان
0: والموترات
1: والموترات وكل القصص هيدولي بيساهموا يعني بأنها ترتفع الحالة حرارة. صح.
0: اللي يجيبوا تصاصة للجسم كرمال البرغش ما يساء. في تصاصات بتدهنوا بتصوا على جسمكم بطل البرغش يقربوا لكم. صح. ما لون ريحة ولا لون ريحة؟
1: لا بالعادة ما بيكون لون ريحة، حتى في هيك شيء كريمات كمان. صباح الخير خالد الأيسي، أهلا وسهلا فيك يا خالد. عم بيقول النومة على البلاط، هلا هي مش مريحة بس كتير حلوة لما تكونوا أنتم مشوبين صراحة. أما محمد دباغي يسعد صباحكم، كان عندي صحن بلاستيك كنت حاول هوي فيه. مظبوط.
0: غطى
1: التبروير كمان.
0: الصحن البلاستيك بهوي منيح على فكرة.
1: صح. مظبوط.

0: ليلى عم تقول ببقى عم بهوي لإخفاء بالصحن. طب بتهوي بالصحن لإخفاء. كمان من الرسائل اللي وصلتنا أليدا عن حال وخل كرمال البرغش.
1: خل
0: هيدا نحن لا يعني لا نتبنى هذا الرأي. ما تروح وتدهنوا حالكم خل دخيلكم.
1: بدنا نجيب حدا اختصاصي يحكينا بهالمواضيع. فطيب خل.
0: يسعد صباحكم. ام حسن عم تقول كانت الماما تفتح الشباك والباب لانه كانت الطقس بالبقى غير هلا. كان في برود اكثر يعني.
1: ام حسن صحيح. نعم. تحياتنا لكم. وهو اكيد لما انت بتفتح الشباك مع الباب بيصير في هيك يعني مدخل هواء بيصير بياخذ وبيعطي بيصير ابرد. امرار كمان بيفتحوا باب البيت كمان
0: بالطريق.
1: ايوه. نعم. باب لزق.
0: صح
1: صح صح صح. ناديه كنا نحمل كل واحد كرتونه لنهوي جعيده من الاول.

0: محمد مساء الخير، تحية كبيرة لك يا أبو حميد من الكونغو عم يحكينا. عبقول هون هلأ برد عنا الفجر، وسط درجة الحرارة للـ 11.
1: شو حلو حلو هيك، بس على السيرة بوردنا، بس على هالدرجة الحرارة بوردنا. طيب شرب الشاي، تحياتي لألكم أسرة الإذاعة. شرب الشاي عشان هيك بيقولوا له برات شاي، مع انه غريبه هي القصه انه شيء كثير سخون
0: الشاي حقيقة.
1: بس بيقولوا ببورد من بعد ما تشرب.
0: عن جد؟
1: ايه هيك بيقولوا، عشان هيك اخواننا السوريين بيقولوا له برات شاي.
0: اه من عندك ولا
1: لا؟ مظبوطه. فاكس
0: ما يعني ما
1: من عندي
0: انا، يعني مجرب شربت شاي يعني
1: ما بوردت،
0: هبيت اكثر صراحه، ما بحست ببروده يعني. وبعرف يمكن من بعد ما يخلص الشاي، ما بعرف
1: تاني نهار بس.

0: في يعني في شغله لفتوها هلا يعني ضولنا عليها المستمعين. نعم. قصه تقليل الاكل والاملاح والاطعمه الدسم كتير
1: هذا الشيء بيساعد كمان.
0: والبهارات
1: صح.
0: يعني ما تاكلوا فوارغ وتقولوا مشاوبين وهيك هذا مثلا. يعني تقليل هالاكل الدسم لانه كمان بيساعد انه بتشوبوا كتير. حتى الارجيله الارجيله بالشوب بتخليكم تعبوا اكثر.
1: مين بيقدر يرجل بالشوب؟
0: في ناس بتقدر.
1: بدها برود القصه يعني مش هيك؟ اذا يعني
0: اذا بدهم يعرجلوا
1: اذا
0: ما بنقول لهم يعني.

0: كمان من الافكار يا علي كمادات المي البارده هول نعم. بتحطهم بالثلاجه ليبردوا بترجع بعدين تاخذهم او صاروا اكياس سيليكون هيك بالثلاجه بتحطهم وبترجع بتظهرهم هو كمان حلوين بفشوا القلب
1: او اذا ما عندكم مناشف مثلا او قطع قماش قديمه نطفوها منيح حطوها بالثلاجه وطلعوها وصيروا حطوها على وشكم حطوها على جسمكم
0: اشربوا مي كمان
1: بتبوردوا مي مسقع معها فهذا هي بس عم نقول ما في كهرباء يعني ما في مي ثلج
0: ما في مي ثلج
1: يعني ما بعرف
0: جيبوا كيس ثلج من السوبر ماركت
1: اوكي طيب ماشي محمد حنيني وعليكم السلام عم بقول بالجزائر التوارغ هم سكان الصحراء بيشربوا شاي ليبوردوا هذا تعقيبا على كلامك
0: ايوه شفت دغري بيوصلك الجواب دغري
1: نعم
0: ما شاء الله كمان ارتداء الملابس الفضفاضه والمريحه
1: نعم.
0: يعني هدول كمان بيساعدوا على والقطنيه كمان من البوس الالوان الفاتحه صحيح يا كمال لانه الالوان الغامقه بتمتص اكثر الاضاءه والشمس وهيك
1: صح.
0: اما الفاتحه فبتعكسها فكمان هيدي من الخطوات اللي يمكن نعوزها ونجربها
1: في ناس لما يفوتوا على البيت جايين من برا ما بيقدروا يقعدوا لحظه بثيابهم اللي كانوا لابسين بروحوا دغري بغيروا بيلبسوا يعني تياب البيت في ناس بتلاقيهم قاعدين بالجينز والقميص واللبسين ولو شوب لا حديت ما يناموا
0: ايوه
1: في قسمه من هالناس دايما
0: صحيح
1: نعم انت من اي قسم كمال الاول
0: نعم. ماشي
1: شو كنت بدك تسمعنا
0: هواء المدينه بركب من بوريت شوي

0: صلاح الايسي عم بيقول بتجيبوا فريسكو من عند الذهبي، بيستاهلوا الدعاية الذهبي الصراحة، لانه طيبة. اطيب فريسكو اكلته اطيب فريسكو شربته انا بلبنان هو من عند الذهبي، لكون صريح صدقا لانه المواد اللي مستعملينها مواد طبيعية
1: صح،
0: مش ملونات وقصص جايبين مدونينك مدوبين بودرة وهذا طبيعي.
1: زيدك من الشعربات بعد جربوا البوزة عندهم البوزة العربية والإيطالية، شو بدي أخبركم بهالشوبات دواء.
0: نعم
2: فضل. جارها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطر، حلويات الذهبي ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666، فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.

0: تحية لأبو محمد زيد، تحية لفاطمة الحمصي بتصبح علينا، وبتوجه تحية لزوجها وولادها وأهل القلوب البيضاء، لراما سمير الحلواني تخرجت من مرحلة الروضات، مبارك.
1: شو حيعمل فيك كمال؟
0: بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة وعبرة، وضيفنا فضيلة الشيخ أحمد بكار.
1: انطرونا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين السادس من تموز 2026 الموافق للحادي والعشرين من شهر المحرم 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت إيران تحرض على الرئاسة وواشنطن تدفع قدما الاتفاق.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. نص رسمي للملحق الأمني: خيانة متعمدة. السلطة تقبل بدمار لبنان مقابل إعادة انتشار من أراضي لبنانية. وقائع من مفاوضات واشنطن وكيف تم إبعاد الوفد العسكري. 100 يوم من النزوح، هكذا تآمرت الحكومة. وداع خامنئي: هذا هو سر الصمود.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت: الحزب يحذر من طلب قوات أجنبية لنزع سلاحه. المناطق التجريبية أمام اختبار جدي، وإسرائيل تقصف النبطية الفوقة. ترامب أشاد بعظمة أمريكا. قاليباف: التفاهم صعب لكنه ممكن.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب ونتنياهو يفترقان حول إيران، فهل يمكن الخروج باتفاق حول لبنان؟ 20 مليونا في تشييع الخامنئي يبايعون خيار المقاومة، وقليباف خط أحمر. زمير يرسم للجيش مفهوم المناطق التجريبية، الوصاية حيث يتعذر الاحتلال.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت وضع خطط الانسحاب التدريجي على النار بمواكبة أمريكية. ماكرون في دمشق اليوم في زيارة رسمية. إيران تشيع المرشد الخامنئي، والأمن الإيراني يرفض مشاركة مجتبى. ترامب سيبحث وضع الملاحة في هرمز في قمة الناتو، ويلتقي الشرع في تركيا.

ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق: عون يطلب من ترامب الوقوف إلى جانب لبنان، لا تستخفوا بقرار العقوبات، الرئيس السيسي يفتتح القيادة الاستراتيجية لمصر.

0: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت واشنطن تصر على الإطار بوجه طهران، لبنان بين ضغوط إسرائيل ورعايات واشنطن.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: بغداد ترفض حماية إيرانية لمطلوبين بالفساد، حماس بصدد حل حكومتها في قطاع غزة، طهران تنفيذ التفاهم مع واشنطن ممكن، ماكرون في دمشق لاستثمار يزاحم السياسة. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ وبعدهم عم يتابعونا، وبعدنا مكفيين بفقراتنا. بدي أقرأ شوية رسائل وصلونا وقت الفاصل. عنا رسالة من أوكي ليال، تحية لك يا ليال. كمان بدي أرجع أقرأ رسالة فاطمة الحمصي، راما سمير حلواني. الله، كتير انبسطت، يعني أنا ما انتبهت أنه راما بنت لفاطمة والشيخ سمير. تخرجت من مرحلة الروضات، وشوفي الصورة ما أحلى.
3: مبارك يا راما أمورة، بسم الله عليها، الله يحميها.
2: مبارك. شو بدك تطبخي لنا اليوم؟ فاجأتك.
3: فاجأتني، قلنا زمان ما طبخنا يا علي.
2: يلا، مع كورونا بلبن بهالشوبات، كيف تعمليها؟
3: منيحة منيحة.
2: كل حدا عنده بلبن. كل حدا عنده طريقته.
3: أيوة.
2: شو طريقتك؟
3: طب يلا طلعوا لنا الجنريك أول شيء.
2: يلا هيك دغري. يلا.
0: طبخة اليوم.
3: خلص، نزولا عن رغبة علي، حنعمل معكرونة بلبن منيحة بهيد الشوبات. الأكل اللبن يعني بالإجمال بيبورد، فلذلك بنعملها. هلأ حالكن على طريقتي، كل واحد بيعمل طريقته بالشكل اللي بدو إياها، بس هيدي طريقتي أنا للمعكرونة بلبن. حنجيب هالمعكرونة، حنسلقها، نحط لها أكيد ملح وشوية زيت لتنسلق تقريبا نص سلقة، وبعدين منكون نحن على بطوية على جنب، جبنا الثوم، دقينا الثوم، رجعنا حطينا فوقه نعنع يابس، حطينا زيت زيتون وقليناهم سوا مع بعضهم بالطوية. وكمان على جنب منكون جبنا اللبن، حطينا له ملح وخفقناه لللبن، ومنرجع بالآخر منطفي النار. أكيد بنكون شلنا المعكرونات وصفيناهن وكل شيء، منرجع بعدين منجيبهن ومنحطهم كلياتهم بجات واحد ومنخلطهم.
2: بتبرد المعكرونة قبل ما تحطيها؟
3: أكيد، منشيلها منغسلها منبردها حتى ما يخبص ويلزق على بعضه بالمية الباردة، ومنرجع منصفي، لأنه بمجرد ما تشيله أنت عن النار حيكفي استوي برات الطنجرة حتى ما يخبص، أنتوا شيلوه قبل ما يستوي بشوي ورجعوا بردوه وحطوا بجات التقديم المعكرونة واللبن والقلية اللي انتو عملتوها، التوم والنعنع اليابس وزيت الزيتون، وحطوهم فوق بعضهم وخلطوهم وصحتين. وهنا فيكن تحطوا صنوبر، يعني فيكن هيك تتفوقوا شوي
2: حسب البادجت، كل واحد ومزينيته.
3: ايوة، قلوا صنوبراتو وحطوهم فوق، بتطلع طيبة.
2: نعم، هذه كانت طبخة اليوم، وسريعا مننتقل لقصة وعبرة.
4: ست بيت وبمشي على الأتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بيحكي حريقة طريقة الطبخة. بتصير بأحسن العائلات بكل تواضع. هيدي أنا وبحبكم.

0: يحكى أن امرأة ضاقت بها الدنيا بعد أن اقتنعت أنها مصابة بداء العصر كما يقولون، وهو مرض التفكير المفرط. لا تنام إلا وفكرها مستيقظ، ولا تعمل إلا وذهنها في مكان آخر، كأن رأسها سوقا لا يهدأ. سمعت يوما عن حكيم يقال له إنه يعطي الناس المصابين بالتفكير المفرط والقلق الشديد حلا في دقيقة واحدة، فذهبت إليه مسرعة وطلبت منه الحل، فالأفكار تغزو رأسها ولا قدرة لها على إسكاتها. فنظر الحكيم إليها وقال: الحل في خطوتين فقط، أما الخطوة الأولى فرطبي لسانك بذكر الله واشغلي نفسك بالذكر، والخطوة الثانية عندما تنامين نامي، وعندما تعملين اعملي، وعندما تأكلين كلي. فردت عليه بأنها فهمت الخطوة الأولى ولكن لم تفهم قصده في الثانية. فرد الحكيم قائلا: عندما تعملين تفكرين في الأكل وماذا تريدين أن تطبخي للأسرة، وعندما تأكلين تفكرين في النوم وهل سيكفيك النوم الخمس ساعات، وعندما تنامين تفكرين في العمل. يعني من باب التشبيه، جسدك في مكان وعقلك في مكان آخر، وقد أرهقت نفسك بالتفكير والقلق، فكيف يهدأ البال؟ طأطأت السيدة رأسها تأكيدا على كلام الحكيم ولم تجب، فقد أدركت ولأول مرة أنها لم تكن مرهقة من الأفكار فقط، بل أيضا أرهقت نفسها بتعلقها بما مضى أو بما سيأتي. إذن هيدي كانت قصتنا لليوم. قبل ما نكفي بدنا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ سمير دبليز اللي شرف الإذاعة وواقف معنا بالكنترول. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، أكرمكم الله. تحياتنا لك، سررنا بهالزيارة، أكرمكم الله. إذن علي، هيدي كانت قصتنا لليوم بقصة وعبرة، وإن شاء الله ضيفنا حيكون فضيلة الشيخ أحمد بكر.
1: السلام عليكم شيخي.
2: وعليك السلام يا حبيبي ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله بكم جميعا وحفظكم، أسعد الله صباحكم.
1: أهلا وسهلا. يعني شيخي، شو رأيكم بالقصة وشو تعليقكم عليها؟
2: ما شاء الله فيها عبر كثيرة، سبحان الله العظيم. لو معنا الوقت كنا بنحكي كثير، بس حنختصر هلأ قد ما فينا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هلأ بدنا نشخص الحالة لننتقل منها للحل والعبرة بعدين.
0: نعم،
2: بس السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش بيوقع الشخص بالتفكير المفرط؟ هل هو قلة التوكل أو ضعف اليقين أو غفلة عن الأهم؟ هلا الحمد لله هي منيح أنه راحت وعرفت عن مين تروح، لأنه أدينه النصيحة ونصحها. وأول شيء ذكرها بالإكثار من الذكر، ونحن كلياتنا بنعرف أن الله سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا دواء عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحأستطرد بس على السريع، كلياتنا بنعرف الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر، هذا اللي صاحب كتاب سلم التوفيق اللي اختصر الشيخ عبد الله عنه المختصر. هذا الشيخ كان له ورد دائما كل يوم، هذا بنشوفه كمان اللي حقوله هلأ بترجمته في كتاب العمدة أو البغية. كان عنده ورد كل يوم لا إله إلا الله 25,000 مرة، وبعد ما يخلص بيقول 25,000 مرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يخلص كمان شو بيقول؟ يا الله يا الله 25,000 مرة. يعني عنده ورد كل يوم 75,000 مرة. فهيدا لحاله دواء ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، وين التوكل؟ هي شو كيف عم بتشوف، شو عم بتفكر؟ سبحان الله، نحن بنعرف هلأ التوكل على الله هو الاعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على حقيقتي إلا الله. فيجب على العبد أن يكون دائما اعتماده على الله، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء من المنافع والمضار، والله سبحانه وتعالى قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء كثيرة، منها قال: ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرسول كمان صلى الله عليه وسلم قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغمد خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب في أول النهار جائعة ليس في بطنها شيء وتعود ممتلئة آخر النهار. في دواء كمان سبحان الله العظيم، شوف الإدارة تعلمناها كمان من الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هي شو كانت عم تخلط بأفكار أمور كثير. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو علمنا فيما رواه ابن حبان. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مما ورد في الصحف التي نزلت على سيدنا إبراهيم، يعني شو عم بيعلمنا، شو تعلمنا من سيدنا إبراهيم، أنه ينبغي أن تكون للمرء ساعات أوقات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. يعني بده يعمل هيدي الأوقات الإنسان يتفرغ فيها وما يخلطها ببعض. ساعة يناجي فيها ربه، تعرف نحن في عبادات ملزمين فيها كل يوم ونتزود أكثر فيها لآخرتنا، مثل ما كان عم بيعمل قلنا هلأ الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بيخلي ضيق من وقته في شغل لله سبحانه وتعالى. وساعة يحاسب فيها نفسه، هيدي القصة بدها تقوى لله رب العالمين. فلما يكون متعلم الإنسان علم الدين سبحان الله العظيم يجد الحل دائما، الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى أمر عظيم، سبب للنجاة من الشدائد والتخلص من الكروبات والهموم. بالتقوى فيها آيات كثيرة مذكورة في القرآن، فيها عبر لإلنا. ليس الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يهيئ الله له باب النجاة والخلاص من الشدائد إذا وقع فيها. كثير من المفسرين ذهب إلى سبب نزول هذه الآية، سؤال أن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي أسروا له ولده سبحان الله العظيم، فضاق الأمر عليهم وعلى الأم فصارت تبكي بكاء شديدا. شو عمل عوف؟ راح لعند النبي، عرف من عند مين يروح يستنصحه، وقال له ما حصل مع ولده. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عوف اصبر واتق الله وأكثر أنت وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع عوف بن مالك إلى زوجه ثم كلمها بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهيدي الحوقلة تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج صلى الله عليه وسلم به والتقى بسيدنا إبراهيم. شو قال له سيدنا إبراهيم؟ مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام وما غراس الجنة؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الزوج وزوجه لازما الحوقلة. شو صار؟ الحمد لله، فغفل الكفار ذات يوم عن الولد واسمه سالم، استطاع أن يفر منهم، ثم وجد عندهم غنما كثيرا فساق الغنم معه ورجع إلى أهله. 4000 رأس من الشاة رجع معهم فيه لعند أهله سبحان الله العظيم، فرجوا وشو ووصل لهم الرزق. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة فيها يتفكر في صنع الله. صنع الله ده من الواجبات القلبية، نحن بس إذا بنتفكر في أنفسنا هدا كل العالم نحن بنشوفه دلالة على وجود الخالق الصانع. أليس الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف عم نستخدم عقلنا وجسدنا؟ ينبغي أن يكون ذلك في طاعة الله، في تقوى الله سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وقليل من عبادي الشكور. هيك بده يفكر الإنسان بالطاعات دائما. ورجع قال النبي عليه الصلاة والسلام وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. بده يتقوى على طاعة الله، فبده يفرغ هذا الوقت خلص، هون للأكل للأكل، هون لطاعة الله لطاعة الله، هون للناس وللعمل للشغل، ما بده يضيع ويشرك حاله بالأمور مثل ما حصل معها سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم شو خبرنا؟ هذا لنشوف كيف الإنسان بده يتوكل على الله ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف كليتنا السيدة فاطمة أصابها مرة التعب والجهد في يدها من أثر إدارة الرحى لطحن الدقيق، كانوا يطحنوه من زمان بشيء صعب. فلما علمت أن النبي جاءه سبي ذهبت إليه في بيته لتطلب منه خادما، يعينها على مشقة البيت، فلم تجده ما وجدت النبي، فذاكرت ذلك للسيدة عائشة رضي الله عنها. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بمجيء من فاطمة. قيل أن النبي زارهما لفاطمة وسيدنا علي ليلا وهما في فراشهما، فلما أرادا القيام قال لهما على مكانكما، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، لأنه هو كان عارف شو بدها كان فاطمة، ألا أدلكما، بيحكي معه لسيدنا علي، ما هو خير لكما من خادم.
0: شيخ أحمد
2: مرجعكما.
0: شيخ أحمد لو سمحت بتعيد لأنه انقطع الخط، بتعيد بس آخر فكرة تفضل.
2: سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم.
0: نعم.
2: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مرجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم.
0: يا سلام.
2: فالواحد دايما سبحان الله لما يكون عنده ضيق وعنده مشاكل وعنده تعب يلجأ إلى الله بالدعاء بالذكر بالخشوع.
0: نعم.
2: بيروح بيتذكر الأحاديث وبيتذكر شو ورد عن النبي، الحل دائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: يروح ويذكر الله مثل ما قلنا ويجد الحل
0: بإذن الله،
2: بيتعب إن شاء الله سبحانه وتعالى.
0: شيخ أحمد
2: أسأل الله السلامة في الدنيا، بارك الله فيكم وحفظكم جزاكم
0: الله خير. آمين. شكرا كثير لك، بارك الله فيك.
1: وعليكم السلام.
0: في أمان الله. كان معنا الشيخ أحمد بكار في هذه المقابلة.

0: يعني الوقت خلص. أنا بدي ودعكم، بدي إياكم تدعوا لي بتيسير الأمور. بكرة إن شاء الله رح انطلق لرحلة العمرة بإذن الله. حغيب عنكم أسبوعين بس زملائي حيكونوا قد ودود، حيرفعوا إيمان بحلقاتهم بالحلقات، حلقات صباح المعرفة. إن شاء الله بدعي لكم
1: وبتدعي لنا وبتسلم لنا على النبي وصاحبيه
0: الصلاة والسلام إن شاء الله. بعد في شيء
1: بدير بالك على حالك، هذا اللي بنقول لك اياه. نحن حنكفي بالبرنامج صباح المعرفه، اذا صح لك تسمعنا من الديار المقدسه بيكون كثير
0: منيح. ان شاء الله
1: بركي بتشاركنا كمان شي نهار باتصال
0: باذن الله.
1: شكرا كثير لك يا علي.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: www.nida.fm.
1: www.nida.fm.
2: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
9: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
10: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
11: باور جروب، دايماً حدك.

صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم لو ألف مرة.

مرة قلناها فيها فائدة عظيمة، وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333 922.

أهلا بكم. واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفذ جيش العدو ليلا عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، ورفع العدو الإسرائيلي سقف مواقفه السياسية والعسكرية. فقد دعا رئيس الأركان الإسرائيلي خلال زيارته إلى مرتفعات قلعة الشيف المحتلة الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزاماته، معلنا استمرار الجيش الإسرائيلي في التحرك ضد أي ما يعتبره تهديدا أمنيا، مع التلويح بالانتقال إلى عمليات هجومية إذا انهار وقف إطلاق النار. في هذا الوقت نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع فريقه الأمني للبحث في الملحق الأمني من الاتفاق الموقع مع لبنان في واشنطن، ربما في ذلك الانسحاب من بعض النقاط. في المواقف، خرج رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمواقف صريحة، وخلال جلسة مع عدد من الصحفيين خاطب معارضي المسار التفاوضي بالقول: لست مغرما بالعدو الإسرائيلي، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به أيا يكن. وجدد عون تأكيده أن هذا إطار وليس اتفاق مع العدو، موجها رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الرهان على تفتيت المؤسسة العسكرية ليس إلا وهما. وأقول للذين يعارضون هذا الإطار: أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. دوليا، تشهد طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن يقل جثمانه إلى مدينة قم غدا، ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. وفي السياق، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيرين الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف. وفي وقت سابق أدى قصف روسي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ففي العاصمة الأوكرانية قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أرسل الله الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم، ولدعوة الناس إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا. قال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، رواه البخاري.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل، وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات، وبيع ادويه مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

ومع إشراقة شمس الصباح منطل عليكم عبر أثير نداء المعرفة بيوم جديد مفعم بالنشاط والأمل.

0: في العالم فلا واحد مثيلك يا رسول الله، على راسي جميل.
1: من صبحكم اليوم برحلتنا الإذاعية المليئة بالفقرات المفيدة والجميلة، وبرفقنا مثل العادي زميلنا مجد على الهندسة الصوتية، على أمل أنه حلقتنا تنال إعجابكم إن شاء الله تعالى.

إن شاء الله دايماً دايماً يكون الشمل ملتم مثل ما عم نسمع. الله لا يفرق بيناتنا بينكم وبين أحبابكم. إن شاء الله دايماً كمان من خلال برامجنا منقدم المفيد ومنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.

هالأنشودة هيك بتخيل فيها الأراضي الواسعة والخضار والشي الحلو. إن شاء الله بلدنا يبقى حلو، ما نعود نسمع أشياء محلوة ونشوف حوادث مش حلوة كمان.

البداية حتكون برسالة قصيرة وإلى معنى كبير منحتاجة أنا وإنتو، رسالة من القلب. وبيبقى في كلمات قيمة للغاية، هي كلمات من ذهب. ومثل العادي كل يوم خبرية وكل يوم قصة جديدة. وهلا ايامه الايس كريم، برنامج عالصبحي. ومنترافق بوصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنختم بقصة لحد هون وبس. من يوم ليوم، من يوم ليوم، معنا معنا يومي. وأيضا خلال صبحيتنا جهزنا لكم كلمة ومعنى.

فعلا الرسالة الحلوة بتفرح القلب. كم مرة إجاكم رسالة انبسطتوا فيها، كان فيها كلام حلو، كان فيها تعبير عن شيء معين، كان فيها لفتة نظر لشيء. لهيك أنا حابة أقدم لكم رسالة من القلب إلى القلب.

0: رسالة من القلب إلى القلب إلى القلب
1: من القلب إلى القلب. من القلب أقول لكم: السعادة الحقيقية في الدنيا لا تعني أنك لن تبكي أو تحزن. السعادة أنك تملك الرضا بما قسمه الله وتعيش حياتك حامدا شاكرا مبتسما. أدحلوا أن الواحد يعيش حياة فيها طمأنينة بغض النظر عما يحدث من سراء أو ضراء. خلي قلبك مطمئن وصدرك منشرح لحتى تشعر بالرضا. ومع أنه الرضا بيصعب على الإنسان بكتير من الأوقات لأنه بيحتاج لمجاهدة نفس قوية، إلا أنه بالمقابل منزلته عالية وهو نوع من أنواع التوكل على الله. وبهالحياة منعيش أحوال مختلفة: سراء وضراء، يسر وعسر، فرح وحزن، صفاء وكدر، كتير من الهموم والضغوطات النفسية اللي بتنعكس سلبا على صحة الإنسان وحياته سببها عدم الرضا. أيامنا عم تمضي وعم يمضي معها العمر، مقاديرنا مكتوبة ولا يعلمها إلا الله. اللهم إنا نسألك الرضا بالقدر وحسن الخاتمة. وهيدي كانت رسالة من القلب.

قعدنا معكم مستمرين بها الصبحية. أنا تحديدا هيدا اللقاء بنطره مناطرة لحتى سمعكم أشياء بترقق القلب، خاصة من عبر كمان أناشيدنا الحلوة.

0: برامجها. في كلمات كتير بتمرق معي بقراها بنسجم فيها، في عبارات، في مقاطع مؤثرة بقول لابد انها تمرق معنا بصبحيتنا وما مطلوب يعني نغض النظر عنها. هيدي هي كلمات من ذهب.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات لأنها

كلمات قيمة للغاية. إذا شاورت فشاور من يحبك، وإذا حاورت فحاور من يحترمك، وإذا جاورت فجاور من يخاف الله، وإذا صاحبت فصاحب من يفهمك، فإن حسن الاختيار نصف الراحة.

الصبر مر وثمرته حلوة. وقد قيل: فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم فهانت، وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت. هي الدنيا لنا فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت. لفتت نظر كلما هممت بفعل معصية تذكر ثلاث آيات: الأولى ألم يعلم بأن الله يرى، الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان، الثالثة ومن يتق الله يجعل له مخرجا.

كلام جميل قاله بعضهم، من ابتعد عن الوسادة اقتربت له السيادة، ومن لزم الرقاد حرم المراد، ومن أكثر النوم سبقه القوم.

تحية كبيرة لكل اللي رايحين هلأ على العمرة يقدم مناسك العمرة، الله يتقبل منهم والله ييسر أمرهم، وخاصة كمان زميلنا علي قباني بالتوفيق إن شاء الله. وما تنسانا من الدعاء يا علي. وأيضا أيضا زميلتنا لما، الله ييسر لك أمرك أنت ووالدتك، وإن شاء الله بترجعوا لنا بالسلامة كلياتكم.

0: دايما بنسمع خبريات منها الغريب ومنها الأغرب، ودايما بحب جهز لكم خبريات جديدة فاسمعوها.
1: كل يوم خبريه، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: البداية في فرنسا، عراك ومشاجرة على جهاز تكييف. شهدت متاجر بفرنسا حالة قوية من التدافع والزحمة الشديدة لشراء أجهزة تكييف الهواء من بعد إعلان سلسلة متاجر مع موجة الحر القوية اللي ضربت البلاد، وهالشي أدى إلى اندلاع شجارات بين متسوقين داخل متجر أثناء محاولتهم الحصول على جهاز تكييف في ظل موجة الحر. في الصين أمطار صناعية فوق الأسطح لمواجهة الحر. في مقاطعة شنشي اعتمد مجمع سكني نظام تبريد بالرذاذ، يطلق رذاذ يشبه هطول المطر وبيساعد بخفض حرارة الأسطح ما بين 5 و8 درجات مئوية خلال دقائق معدودة للحد من آثار موجات الحر وتقليل استخدام أجهزة التكييف. في ألمانيا درجة حرارة عالية جدا بسببها يذاب قضبان الترام، تسببت موجة حر غير مسبوقة بألمانيا مع وصول الحرارة ل 41 درجة مئوية، وتسبب هالشي بذوبان مادة بتغطي قضبان الترام بمدينة ليزك مع أدى إلى تعليق حركة الترام بأجزاء من المدينة. وبألمانيا أيضا شاحنات تجوب الشوارع وترش المياه على المارة بالتزامن مع اقتراب درجات الحرارة من 39 درجة مئوية. كمان بألمانيا

المحتجدة. المحتجدة هل هو احتجاج على أمر معين؟ هل هو شيء بخص يعني شيء مهم كتير؟ هلأ منشوف، هلأ منسمع. لا هو احتجاج مثل ما تعودنا، ولا هو مظاهرة لأمر معين، لا هي بس بدها تشتري هالجماهير ساعة جديدة من متجر للساعات، الطوابير والتدافع والشجارات اللي صارت كانت بسبب ساعة متاحة حصريا لمدة معينة عبر متاجر معينة ومحددة. شو هي هالساعة اللي عملت كل هالضجة لحتى فرشوا بالأرض وعملوا يعني مثل مظاهرة وصار فيه مخانقة وتدافع وتلاسن؟ هالساعة أطلقتها سواتش، هي ساعة سويسرية بالأصل، بتشبه الطراز القديم، الموديل القديم اللي كنا نشوفه بأفلام الأبيض والأسود، يعني هيك بيحملوها بالغالب الناس يمكن الأغنياء أو اللي عندهم جاه، يعني بيحملها بيشوفها وبيرجعها على جيبته، يعني مجرد ساعة جيب، ساعة جيب، ولكن أشعلت ظاهرة استهلاكية دفعت الآلاف للاصطفاف بساعات لساعات، وين؟ في لندن ونيويورك ومدن خليجية كمان، كلهم عملوا هالتجمعات لحتى يقتنوا هالإصدار. يمكن بيلبسها على الرقبة، ويمكن يحطها داخل الجيب، أو يمكن يحطها على الحقيبة. قنابل غاز وضرب وكلاب حراسي لفض طوابير لساعات. ماركة سواتش في أمريكا وأوروبا والفوضى مستمرة، الشوارع مكتظة والمولات مزدحمة، وبعض الطرق أغلقت من بعد ما افترشوا لشراء ساعة الترند، افترشوا الأرض مثل المشردين. الشرطة أطلقت غاز مسيل للدموع في باريس، وأطلقت الكلاب في هولندا، وفض شجارات عنيفة وكثيفة بالقوة في ميلانو. ساعات الجيب ترند اكتسحت الأسواق، واللي اشتروا واللي بدهم يشتروا انتظروها بخيام ومظلات وتحت المطر، والبعض جنى أرباح كبيرة بشرائها $400 وبيعها بأضعاف. هلا عم نسمعوا، هل هو مزبوط؟ أكيد مزبوط، هالشي انتشر بالصور على مواقع التواصل للأسف. يا ريت هالمظاهرات والتجمعات منشوفها على أمر بيفيد المجتمع.

إن كنتوا عم تسمعونا من بيوتكم تحية لكم، وإن كنتوا عم تسمعونا بأشغالكم أو بسياراتكم كمان تحية لكم، ومندعي لكم بالخير ومنقلكم صبحيتنا بعدها ما خلصت. اسمعونا بفقرة جديدة وهي كلمة ومعنى.

وتحياتنا لزميلتنا علا على هالصوت الحلو والأداء الأحلى كمان. طيب بداية بتعرف يا مجد شو يعني ألو وشو هي قصة كلمة ألو؟ أكيد ما بتعرف، اسمعني رح أقول لك.

0: فإذا شو هي قصة كلمة ألو؟ تبين أنه مصدر هالكلمة بيعود لمخترع السنترال الهاتف الهنغاري تيفادار بوسكاكس، وهو مهندس. وخلال أول اختبار عام 1877 سأل الشخص اللي عم بيكلمه وقال له هالود، ومعناها هل تسمعني؟ فأجابه هالوم أي أسمعك، ثم هالو أي أستمع إليك. وتحولت هالعبارات على مر السنوات إلى أنه صارت بفرنسا ألو، كما تنسب أيضا كلمة ألو إلى مخترع الهاتف اسكتلندي غراهام بيل اللي استعمل كلمة أهوي أو هالو.
1: ألو ألو زينة معك بابا أنا عم بسمعك.
0: ومننتقل هلأ لكلمة كتير منقولة وكتير حلوة وبتنفعنا إذا قلناها، وهي ما معنى تبارك الله؟ تبارك الله، تبارك من البركة، وهي كثرة الخير وزيادته. ومعنى تبارك الله تزايد خيره وتكاثر، وهي كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده، فتبارك الله. وهلأ ما الفرق بين البشارة والبشارة والبشارة؟ البشارة بفتح الباء هو الحسن والطلاقة في الوجه. البشارة بكسر حرف الباء هو الخبر السار. البشارة بضم حرف الباء هي العطية لمن يأتي بالخبر السار. والآن كم معنى لكلمة استوى؟ تتعدد معاني كلمة استوى ل15 معنى، منها استوى الطعام أي نضج، استوى الشيئان أي تساويا، استوى عليه أي استوى وملك، كما في قول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. شفتوا يعني كلمة استوى لحالها قديش إلى معاني. وأما ما ورد في القرآن الكريم في كلمة الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فمعناه ننتبه كتير منيح، معناه قهر وحفظ وأبقى العرش. هذا معنى يليق بصفات الله تعالى، وليس المعنى أنه جلس أبدا كما يقول بعض الجهال والعياذ بالله تعالى.

عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبابنا بهالأيام يعني بهالشوبات، شوبات أي شوبات، مشوب يا مجد بالبيت، قاعدين بالمكيف بالبيت، شوب شوب شوب، بس ما كتير يعني بالنسبة لغير بلدان بعدنا أرحم بكتير اللي عم نسمعه. وفي بعض البلاد العربية بتوصل لدرجة الحرارة لخمسين، خبروني أنه وصلت لاثنين وخمسين. يعني بهالشوبات بيكتر الطلب على برادات الأيس كريم المغرية. أيامه أيامه بلشنا من هلا. بهالشوبات بيكتر الطلب على برادات الأيس كريم المغرية بطعمتها اللذيذة وألوانها ونكهاتها الصناعية. أيامه. ولكن لو منجرب نعمل أيس كريم طبيعية وصحية من دون ملونات ولا نكهات صناعية بتكون أطيب وأفضل لأجسامنا. طيب شو رأيكم بتحضير آيس كريم صحي ويكون بديل جيد للآيس كريم التقليدي وبيعتمد على السكر الطبيعي؟ اسمعوا معنا. بداية منحتاج لثلاث حبات موز طازة مقطعة ومبردة جيدا لليلة كاملة. كمان منحتاج لملعقتين أو ثلاثة كبار من زبدة الفول السوداني الطبيعية، وأيضا بدنا تلت كوب بودرة كاكاو خام غير محلى والقليل من الحليب الطبيعي. أما الطريقة فمنحط ثلاث موزات اللي كانوا مجمدين بالبراد لليلة كاملة، منحطهم بالخفاقة، منضيف بودرة الكاكاو الخام اللي هي تلت كوب غير محلى، لا عفوا بدنا نزيد هلأ زبدة الفول السوداني اللي هني ملعقتين أو ثلاثة كبار، بنخلطهم منيح لحتى يتجانس الخليط ويصير ناعم، وبنحفظهم بعلبة تبروير بالتلاجي. فإذا منحط الموز المجمد بالخفاقة، منضيف الكاكاو وزبدة الفول السوداني، بنخلطهم منيح لحتى يتجانسوا مع بعض ويصيروا ناعمين، بنحفظهم بعلبة تبروير بالتلاجي. وأيامه بس عملوها طبيعية بيكون أحسن.

ولابد لابد نسمع لو كل يوم وكل شوي نسمع وصية من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مل أبدا أبدا، لأنه هو قدوتنا وكلامه على الرأس والعين.

أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والسؤال عنهم. نعم، أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والاقتراب منهم والسؤال عنهم، لما في ذلك من نشر للرحمة والتواضع في المجتمع. وكمان وردت أحاديث شريفة عديدة بتأكد هالمعنى. اسمعوا معي عن أبي ذر الغفاري قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، منها أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وعن عائشة أم المؤمنين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحبي المساكين وقربيهم. أحبابنا، يعد حب المساكين والاقتراب منهم باب عظيم لكسب الأجر وتهذيب النفس والشعور بنعم الله تعالى. أحبابنا، الله تعالى خلق الناس متفاوتين في الرزق وبالمكانة الاجتماعية، وهذه سنة الحياة. ولكن بنفس الوقت وصى الغني على الفقير، وكمان عنده وصية لأصحاب الجاه والمراكز العالية بمن ليس له جاه. فقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نضع المساكين في حساباتنا، وأن نعطف عليهم ونتفقد أحوالهم ونسعى لقضاء حاجاتهم ومراعاة مصالحهم تخفيفا عليهم من وطئة الفقر. وهذا شيء له أثر عظيم في قلب المؤمن الفقير، وبيرجع شيء أكيد بالثواب الجزيل لصاحب هالعمل. نحن دايما منشوف أنه نحن متعبين من هالحياة ومهمومين، ما نحن في الدنيا، دنيا اللي هي دار بلاء وعدت للبلاء، ومننسى بالغالب أنه في ناس هم أكبر من همنا. فأين أنتم يا أصحاب اليد البيضاء؟ وأين أنتم يا أصحاب الهمم العالية؟ هذه وصية من وصايا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهلموا لفعل الخير.

كلامي بيشبه هالكلام اللي بنسمعه عم نسمعه بهالأنشودي. نشيدنا يعني الحمد لله كمان فيها إفادي واستفادي. ولحد هون وبس بيخلص موعدنا لليوم. هيك عم بيقول لي مجد أعطينا شوية وقت. ما في مجد خلص منلتزم بالوقت. شكرا لك يا مجد, شكرا لكم, تابعتونا على الخير, لقونا ومن الدعاء ما تنسونا. إلى اللقاء بإذن الله.

0: مجوهرات، قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. تتواصل تداعيات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ بنوده، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ونفذ جيش العدو ليلا عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرج عيون. هذا ورفع العدو الإسرائيلي سقف مواقفه السياسية والعسكرية، فقد دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير خلال زيارته إلى مرتفعات قلعة الشقيف المحتلة الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزاماته، معلنا استمرار الجيش الإسرائيلي في التحرك ضد أي ما يعتبره تهديدا أمنيا، مع التلويح بالانتقال إلى عمليات هجومية إذا انهار وقف إطلاق النار. في هذا الوقت نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مع فريقه الأمني للبحث في الملحق الأمني من الاتفاق الموقع مع لبنان في واشنطن، ربما في ذلك لانسحاب من بعض النقاط. في المواقف، خرج رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمواقف صريحة، وخلال جلسة مع عدد من الصحفيين خاطب معارضين مسار التفاوض بالقول: لست مغرما بالعدو الإسرائيلي، إنما أعطوني حلا آخر لأسير به أيا يكن. وجدد عون تأكيده أن هذا إطار وليس اتفاقا مع العدو، موجها رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الرهان على تفتيت المؤسسة العسكرية ليس إلا وهما. وقال: أقول للذين يعارضون هذا الإطار، أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب. في هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية أن ما وقعه لبنان ليس اتفاق سلام نهائيا، بل صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد، وأهمية هذه الصيغة لا تكمن في حل جميع الملفات دفعة واحدة، بل في وضع آلية تدريجية تسمح بالانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى استقرار طويل الأمد عبر تثويت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي المرحلي من الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار تكتسب زيارة رئيس آلية المراقبة الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى الأراضي المحتلة أهمية خاصة، إذ تؤكد المصادر السياسية أن مهمته الأساسية تتمثل في إزالة العقبات التنفيذية ومنع أي تطورات ميدانية قد تعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة. ويعكس هذا الحراك رغبة أمريكية واضحة في الانتقال سريعا من الاتفاق السياسي إلى التنفيذ العملي قبل أن تتحول الخلافات التقنية إلى ذريعة لإعادة التصعيد. وتشير المعطيات إلى أن الجنرال يعمل على تقريب وجهات النظر بشأن الملفات التنفيذية بما يضمن استمرار المسار الحالي باعتباره فرصة فعلية لإبعاد لبنان عن حرب جديدة، في ظل إدراك واشنطن أن أي انهيار للاتفاق ستكون له انعكاسات إقليمية واسعة. في المواقف الدولية، قالت وكالات أنباء أنه برز أمس تأكيد وزير خارجية إيران عباس عرقجي لوفد حزب الله المعزي بالمرشد علي خامنئي أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، كما شدد عرقجي على استمرار دعم نهج المقاومة، وأشاد بمقاومة الحزب في مواجهة الكيان الصهيوني. وأكد عرقجي أن إيران تسعى جاهدة إلى تحقيق مطلب إنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال وفقا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم. كما بحث رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو تطورات المنطقة ومنها الوضع في لبنان وأهمية تثبيت وقف النار. حياتيا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في قاعة اللجان المشتركة المبنى الرئيس. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. تشهد طهران اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا، ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوار الثرى. وفي السياق، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل اليوم بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. وقالت المتحدثة المساعدة باسم البيت الأبيض في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بعد ظهر الأربعاء، سيشارك الرئيس ترامب في محادثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ورئيس السوري أحمد الشرع. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى حول المحادثات مع زيلنسكي، من الواضح أن الرئيس سيلتقي به لمناقشة كيفية إنهاء الحرب، لقد كانت هذه أولوية طويلة الأمد بالنسبة له، وفق وكالة فرانس بريس. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب سانا. وقالت أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية في مؤشر إلى توجيه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. في الأراضي المحتلة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون فجر اليوم من جراء استهداف شقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى آخر متأثرا بجراحه وسط تواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، مشيرة إلى اندلاع النار فيها. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أننا نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف. وفي وقت سابق، أدى قصف روسي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي العاصمة الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون، وفق ما صرح به رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل ودون تعديل على الجبال وبقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات نتيجة الرطوبة المرتفعة وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 30 درجة فوق الجبال من 17 إلى 27 أما في الداخل من 13 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء.

روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي إل، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله.

سهرت الليل أبحث عن كلام يعبر عن معاناة الفؤاد، عسى من يقصد المختار يتلو قوافيها على أحلى العباد. أنا يا سيدي صب معنى كواه البعد عن خير البلاد، أنا المشتاق يا حبي ومالي سوى قلمي يعبر.

وكل شافعا يوم التنادي. صلاة الله يا طه عليكم متى غناكم بالحب شادي. وما شمس الضحى لاحت إلينا مبددة أمارات السوادي. سيبقى مدحكم والله فني يصبرني على مر البعاد. على أمل اللقاء بكم قريبا وعند سكون دق

فأننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01، 00961-3313-922.

من لداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي نسف في بلدة حداثة فجرا وتوغل دبابتي ميركافا باتجاه وسط البلدة. تحليق للطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وقوات العدو نسفت منازل في عيترون. النائب مخزومة من بعبدة الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة. حشود مليونية تشارك في تشييع المرشد علي خامنئي في طهران. بيانات شحن بحرية أسطول من 10 سفن تابعة لليابان يخرج من مضيق هرمز. وسائل إعلام فلسطينية الطيران الإسرائيلي يشن غارة تستهدف شقة سكنية قرب المستشفى الأردني في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. الرئاسة التركية قمة الناتو لها أهمية تاريخية برسم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الحلف. 10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف. الدفاع الروسية نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف. وكالة شينخوا الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة. حصيلة قتل الإيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 500 وفاة. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة

احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي ديب كليننج سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد برادي الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي ريح بالك. اتصل هلأ على 25 80 11 17 أو 81 13 30 99.

الشر سل يا أخي من دار بين البرايا وشهد بأن الخير من دار ميلاد أحمد.

يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.

0: سنن هجرت.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة. رواه الحاكم. أي الطعام الذي هو شديد الحرارة ترفع منه البركة، فينتظر الشخص حتى تخف سخونته ثم يأكله.
0: سنن هجرت.

محمد رسول الله، معناه مرسل من عند الله لهداية من شاء الله له الهداية، وهو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، وهو أفضل الخلق وخير الناس وأعظم قائد صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وابن حبان.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك
3: للمعرفة. ندا للمعرفة، ندا للمعرفة، ندا.
4: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي فجرا عمليتي نسف في بلدة حداثة، فيما تستمر عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسط البلدة، وأفيد عن توغل دبابتي ميركافا وجرافة D9 من محيط ملعب حداثة باتجاه وسط البلدة. كما أقدمت قوات العدو على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون، هذا ويحلق طيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في إطار لقاء جمع وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان، وتناول المجتمعون عددا من القضايا الوطنية والأكاديمية والمهنية، مؤكدين أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتعزيز العمل المشترك بما يحفظ الوطن ويصون مصلحة اللبنانيين. حياتيا، قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث إذاعي، لقد سجلنا ما يقارب 82,000 مزارع في السجل الزراعي بانتظار إنجاز مسار بطاقة البستان في مرحلة لاحقة، وعلى مؤسسة إيدال لعب دورها الفاعل ضمنا وفتح السوق السعودية. أخمدت فرق الدفاع المدني اللبناني حريقا اندلع في منطقة سور، وأتى على مساحة تقدر بنحو 600,000 متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة. ننتقل إلى إيران، حيث انطلقت اليوم مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته في طهران، وفق ما نقلت فرانس بريس عن التلفزيون الرسمي الإيراني. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف، وفي وقت سابق أدى قصف روسي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. في الخبر الأخير في هذا الموجز في الصين، حيث أفادت وكالة شينخوا بأن الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دعاء السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها ونفعنا بها. يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ ما يلي: سورة الفاتحة مرة واحدة.

0: ويقرأ سورة الإخلاص 11 مرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: ويقول سبحان الله 11 مرة.
1: سبحان الله.
0: ثم يقول هذين البيتين اللذين كانت السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما ترددهما 10 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

0: هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال أو إن كان بطريق الحرام، همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى.

لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، حفل تاريخنا الإسلامي برجال أفذاذ، حلماء بررة، أتقياء أمناء، ذادوا عن حياض هذا الدين وسجلوا في كتبهم ما يظهر سعة علمهم. ومن هؤلاء الإمام الحافظ المؤرخ الأشعري الشافعي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، المعروف بالخطيب البغدادي. ولد سنة 392 للهجرة. كان أبوه خطيبا بقرية درزيجان، وهي قرية قرب بغداد على الجانب الغربي لدجلة، فحضه على سماع الحديث والفقه، فسمع وهو ابن 11 سنة، وارتحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة، وإلى نيسابور وهو ابن 23، وإلى الشام ومكة وغيرها من البلدان. سمع من أبي عمر الفارسي وأحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي وإبراهيم بن مخلد وأبي الفضل التميمي وأبي القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر وغيرهم، وسمع بنيسابور من القاضي أبي بكر الحيري وأبي سعيد الصيرفي والحافظ أبي حازم العبدوي وكثيرين غيرهم، وقرأ في دمشق صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد في 5 أيام، ثم رجع إلى بغداد حيث حظي عند الوزير أبي القاسم ابن مسلمة. وذكر ياقوت الحموي في معجم المؤلفين أن الإمام الخطيب لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات، وسأل الله تعالى آخذا بالحديث ماء زمزم لما شرب له 3 حاجات: أن يحدث بتاريخ بغداد، وأن يملي الحديث بجامع المنصور، وأن يدفن عند قبر بشر الحافي، فاستجاب الله له فيها جميعا. خرج الخطيب البغدادي إلى صور وبها عز الدولة الذي كان أحد الأجواد، فأحسن صلته وأعطاه مالا كثيرا، وصنف ما ينيف على 50 مصنفا في العلوم المختلفة. ومن الأدلة التي تثبت مكانة الإمام الخطيب البغدادي في التاريخ وباعه فيه ما ذكر في أكثر من كتاب من أن اليهود من أهل خيبر أظهروا في زمن الخطيب البغدادي كتابا يدعون أنه من رسول

ابن معاذ، وقد مات قبل خيبر عام الخندق سنة 5 للهجرة. فاستحسن الناس منه ذلك وأقروا بعلمه ومكانته. ولم يقتصر تبحر الإمام الخطيب البغدادي على التاريخ الذي بلغ فيه مبلغا عظيما، بل إلى جانب ذلك حصل من علم الحديث الشريف ما جعله حافظا كبيرا، مما دعا الإمام أبا إسحاق الشيرازي إلى أن يشبهه بالدارقطني. وقال فيه مؤتمن الساجي: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني مثل الخطيب البغدادي. وقد نقل السبكي في تذكرة الحفاظ والطبقات عن أبي إسحاق الشيرازي قوله في الإمام الخطيب البغدادي: أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. وقال السمعاني فيه: سمعت يوسف بن أيوب بمرو يقول: حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق، فروى أبو إسحاق حديثا، ثم قال للخطيب: ما تقول فيه؟ فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فانحرف أبو إسحاق وقعد كالتلميذ، وشرع الخطيب يقول، وشرح أحواله شرحا حسنا. فأثنى الشيخ عليه وقال: هذا دارقطني عصرنا. وقال فيه أبو علي البرداني: حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب وما رأيت مثله. أما مصنفات الخطيب البغدادي فهي تزيد على 50 مؤلفة، وقد جعلها أبو سعد السمعاني 56، أشهرها الفقيه والمتفقه، الجامع، السابق واللاحق، البسملة وأنها من الفاتحة، تقييد العلم، النهي عن صوم يوم الشك. وأشهر هذه الكتب كتابه الذي ألفه في التاريخ وسماه تاريخ بغداد. وإلى جانب ذلك كان الخطيب البغدادي فصيح اللهجة، أديبا شاعرا. ومن شعره: إن كنت تبغي الرشاد محضا لأمر دنياك والمعادي، فخالف النفس في هواها، إن الهوى جامع الفساد. توفي الإمام الخطيب البغدادي يوم 2 في 7 من ذي الحجة 463، وكان قد تصدق بماله الذي بلغ 200 دينار آنذاك، وكان أوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه كذلك، ووقف جميع كتبه. فشيعه الفقهاء والعامة وحملوه إلى جامع المنصور، وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون: هذا الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ أبو بكر بن زهراء الصوفي قد أعد لنفسه قبرا إلى جانب قبر بشر الحافي، وكان يمضي إليه كل أسبوع ويتلو فيه القرآن كله. فجاء أصحاب الحديث يستأذنونه بدفن الخطيب البغدادي في قبره عملا بوصيته، فامتنع. فذهبوا إلى أبي سعد الصوفي شيخ الشيوخ وذكروا له ذلك، فاستدعى ابن زهراء وقال له: أنا لا أقول لك أعطهم القبر، ولكن أقول لك
لو أن بشرى

الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبه. فجاء أبو بكر يعني الخطيب البغدادي ليقعد دونك، أكان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال: لا، بل كنت أجلسه مكاني. قال: فهكذا ينبغي أن تكون الساعة. فرضي وأذن بدفنه في القبر، فتحقق بذلك دعاؤه الذي دعاه يوم شرب من ماء زمزم. وقد روى أبو الحسن الزعفراني عن حسن بن أحمد البصري أنه قال: رأيت الخطيب في المنام وعليه ثياب بيض حسان وعمامة بيضاء، فقال لي: غفر الله لي ورحمني. وكان ذلك بعد وفاته بأيام. رحم الله هذا الإمام الأشعري الحافظ الخطيب البغدادي ونفعنا به. وإلى لقاء آخر ومع ترجمة إمام من أئمة الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: так.
1: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
2: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
1: والمعنى؟
2: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
1: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
2: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
1: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
2: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
1: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
4: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
5: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
4: مجوهرات أمر، أمر جولري،
5: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
4: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. للمسافرين،
6: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
7: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
8: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. تتواصل تداعيات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ بنوده وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وأقدمت قوات العدو على نصف عدد من المنازل في بلدة عيترون، هذا واستهدف الطيران المسير الإسرائيلي بلدة النبطية الفوقة في الجنوب، كما يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، هذا وأرقت طائرة مسيرة معادية قنبلة صوتية على منطقة حرجية قرب بلدة المنصوري. ويحلق الطيران الاستطلاعي المسير المعادي في أجواء منطقة سور وضواحيها وعلى علو متوسط. إلى ذلك زعم الجيش الإسرائيلي في بيان بقوله بأن قواتنا تقر سيطرة عملياتية على بلدة حداثة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وقال إن حداثة شكلت مركز نشاط لحزب الله ودمرنا فيها أكثر من 90 بنية تحتية وقتلنا نحو 20 عنصرا. وفيما تكثر التسريبات والمعلومات غير الرسمية عن قرب اجتماع لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية لبحث التفاصيل التطبيقية لاتفاق الإطار الذي تنص على انسحاب قوات الاحتلال من قرى الجنوب، أطلت قيادات العدو الإسرائيلي على لسان نتنياهو وغيره لتعلن الحصول على إمكانية البقاء في الخط الأصفر داخل الحدود اللبنانية بما لا يقل عن 10 كيلومترات، وأن عمليات جيش الاحتلال تتم طبقا لمبادئ الاتفاقية وللآليات المتفق عليها، وهي تصريحات تدحض كل الكلام عن استعداد إسرائيلي للانسحاب. هذا وأفادت معلومات صحفية أن قائد المنطقة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر الذي زار لبنان دخل على خط الاتصالات مجددا لترتيب انعقاد لجنة التنسيق الثلاثية، لكن من دون تحديد موعد لذلك، وهو الموعد الذي ينتظره لبنان. في هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية أن ما وقعه لبنان ليس اتفاق سلام نهائيا، بل هو صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد، وأهمية هذه الصيغة لا تكمن في حل جميع الملفات دفعة واحدة، بل في وضع آلية تدريجية تسمح بالانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى استقرار طويل الأمد عبر تثبيت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي المرحلي من الأراضي اللبنانية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى نشاط مجموعة CMA CGM في لبنان وأفاق تطويره. وأكد سعادة التزام المجموعة بمواصلة حضورها في لبنان، معربا عن رغبتها في توسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها خلال المرحلة المقبلة. ورحب الرئيس عون بهذا التوجه مثمنا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه، ومؤكدا حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة. كما استقبل الرئيس عون رئيسة بلدية مجلس كامبرلاند في أستراليا علا حامد، وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني في أستراليا، كما جرى التداول في العلاقات اللبنانية الأسترالية. شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أهمية أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجاري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد مقبولا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. في الإطار الحكومي، أعلن وزير الإعلام بول مرقص في تصريح له بعد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام أن البحث تناول نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث جرى بحث في السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم على النحو المناسب والسليم.
حياتيا. قالت نقابة الخلوي في بيان أن التحديثات التي بدأ الجميع يلمس نتائجها سواء على صعيد تطوير برامج التشغيل أو تحديث أنظمة التشريج هي ثمرة جهود زملائنا الموظفين في كلتا الشركتين، ونخص بالتهنئة زملائنا في ألفا على إنجاز تطوير نظام التشريج وتفعيل الخدمات بنجاح، كما نهنئ زملائنا في تاتش على تحديث الصفحات الرئيسة للشركة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتشريج وغيرها من الأنظمة التشغيلية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-631-043. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 81-631-043. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. بدأ موكب تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي طوافه عبر شوارع طهران، وفي وقت سابق من صباح اليوم انطلقت مراسم تشييع جثمان علي خامنئي وأفراد عائلته في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة واسعة من الجماهير المعزية، وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وأفادت الوكالة بأن حشودا كبيرة من المواطنين الإيرانيين توافدت منذ ساعات من إلى مختلف نقاط مسار التشييع للمشاركة في المراسم منذ لحظاتها الأولى. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن لمجموعة بورصات لندن بأن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. ووفقا للبيانات فإن السفن تتضمن 6 ناقلات نفط عملاقة للغاية محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء في مدينة خان يونس ل4 شهداء و18 إصابة في استهدافين أولهما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة 15 مواطنا بجراح متفاوتة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للسيارة في شارع رشيد الساحلي على امتداد مواصي خان يونس جنوب القطاع، في حين استشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون في استهداف خيمة في شارع روني بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. تنطلق غدا قمة تاريخية لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، وقد كشف مسؤول أمريكي رفيع في البيت الأبيض أن ملفي تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومواجهة الطموح النووي الإيراني سيتصدران جدول أعمال القمة. بدوره، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم حلفائه على اتخاذ قرارات قوية خلال قمة حلف شمال الأطلس المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة، إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل الليلة الماضية. من جهتها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الغارات الروسية الجديدة على كييف تظهر أن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى أنظمة دفاع جوي. وقالت رئيسة المفوضية في منشور عبر منصة إكس: سنناقش هذا الأمر هذا الأسبوع في أنقرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي. في الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان بقولها: نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف. وفي وقت سابق أدى قصف روسي إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ففي العاصمة الأوكرانية قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام. في الصين أفادت وكالة شينخوا بأن الجيش الصيني أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة. في المقابل حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية من أن إطلاق الصين التجريبي لصاروخ بعيد المدى في جنوب المحيط الهادئ من شأنه زعزعة استقرار المنطقة بحسب ما أفادت فرانس بريس. نصل أخيرا إلى فنزويلا، حيث أظهرت بيانات نشرتها وزارة الإعلام الفنزويلية أن عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفع إلى 3342. وتشير الحصيلة الجديدة أيضا إلى أن عدد المصابين بلغ 16470 شخصا، بينما ارتفع عدد المشردين إلى 17345 شخصا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 31 درجة فوق الجبال من 16 إلى 26، أما في الداخل من 14 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA وCGM رودولف سعادي يرافقه المدير العام للمجموعة في لبنان والشرق الأدنى جو دقاق، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إضافة إلى نشاط مجموعة CMA وCGM في لبنان وأفاق تطويره. وأكد سعاد التزام المجموعة بمواصلة حضورها في لبنان معربا عن رغبتها في توسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها خلال المرحلة المقبلة. ورحب الرئيس عون بهذا التوجه مثمنا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه، ومؤكدا حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة. أعلنت نقابة الخلوي في بيان أن التحديثات التي بدأ الجميع يلمس نتائجها سواء على صعيد تطوير برامج التشغيل أو تحديث أنظمة التشريج هي ثمرة جهود زملائنا الموظفين في كلتا الشركتين، ونخص بالتهنئة زملائنا في ألفا على إنجاز تطوير نظام التشريج وتفعيل الخدمات بنجاح، كما نهنئ زملائنا في تاتش على تحديث الصفحات الرئيسة للشركة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتشريج وغيرها من الأنظمة التشغيلية. قرر وزراء تحالف أوبيك بلس رفع حصص إنتاج النفط لشهر آب بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الأخيرة بحسب ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وفق وكالة فرانس بريس. وأفاد بيان صادر عن أوبيك بأن وزراء السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عبر الإنترنت وقرروا تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، مضيفا أن هذا التعديل سيتم تطبيقه في آب 2026. استقر سعر الذهب بعدما سجل أول مكسب أسبوعي له منذ أيار، مدعوما بتراجع التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وكان المعدن النفيس قد استقر قرب 4160 دولارا للأونصة بعدما ارتفع بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ودفعت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وانخفاض أسعار الطاقة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تجديد السياسة النقدية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة مريم قباني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 74 29 70 70. إذن المريضة مريم قباني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 74 29 70 70. لبوا وبارك.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة سوسن أبو طه بمستشفى صيدا الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة بي بوزيتيف. النقليات مؤمنة، وللتواصل يجعل الاتصال على الرقم 70 827 967. إذن المريضة سوسن أبو طه بمستشفى صيدا الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة بي بوزيتيف. النقليات مؤمنة، وللتواصل 70 827 967. لبوا وبارك الله بكم.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25 80 11 17 أو 81 13 30 99.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي نسف في بلدة حداثة فجرا وتوغل دبابتي ميركافا باتجاه وسط البلدة. تحليق مكثف للطيران المسير فوق بيروت والضاحية وصور وقنبلة صوتية قرب المنصوري، وقوات العدو نسفت منازل في عيترون. غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطي الفوقة. الرئيس جوزيف عون رحب بتوجه مجموعة CMA وCGM مثمنا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه. الرئيس نبيه بري التدمير الممنهج ونسف القرى الجارية على قدم وساق أمر لم يعد مقبولا أن يواجه بصمت. الوزير مرقص الاجتماع الوزاري ناقش عودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار وقدر الأضرار الأولية المباشرة للحرب ب4 مليارات دولار. حشود مليونية تشارك في تشييع المرشد علي خامنئي في طهران. مصابون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية قرب شارع روني جنوبي المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئاسة التركية قمة الناتو لها أهمية تاريخية برسم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الحلف. الرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي إلى قرارات قوية بعد هجمات روسيا على كييف. انقطاع الكهرباء عن أكثر من 620 ألف عميل في أمريكا بسبب الطقس. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333-922.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومتابعينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وأكيد على قناتنا على اليوتيوب.

0: تتكبر. حلقة جديدة وموضوع مهم جدا حنتناوله اليوم عبر أثير إذاعتنا وموقعنا مثل ما قلنا لكم، فخليكم معنا. بزحمة الحياة وكثرة الأعمال قد ينشغل الإنسان بمراقبة أحوال الناس وأخطائهم وينسى أن يقف مع نفسه وقفة صدق ومراجعة. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. بحلقتنا اليوم حنتحدث عن محاسبة النفس، كيف يراجع المسلم نفسه وكيف يوازن بين رؤية تقصيره وحسن ظنه بربه، وكيف يتحول التفتيش عن العيوب من عيوب الناس إلى إصلاح النفس. هذه الأمور وغيرها رح نطرحها مع ضيفتنا، وهي ضيفة عزيزة كتير على قلبي، الحاجة الداعية سيرين بلوز.
1: حبيبتي بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: وسهلا فيك يا حبيبتي.
0: اشتقنا لك.
1: اي والله وانا اشتقت لكم.
0: شو الأخبار؟
1: ماشي الحال الحمد لله.
0: حبيبتي بارك الله فيك. يمكن تعودوا ضيوفي انه انا بالعادة اول ما بطرح الموضوع بسأل هيك عن تعريف الموضوع، شو يعني حاسبوا أنفسكم؟ شو يعني محاسبة النفس؟
1: شوفي كلمة كتير كبيرة. هو حقيقة هي بتكون الواحد مطلوب انه يعملها كل الوقت. يعني في ناس بيشتكروا بس انه نحن عم نحكي منكون عن موضوع بيتعلق بالصلاة او الصيام او انه نشوف اذا الفرائض اللي عم نأديها هي صحيحة. هو اكيد نحن الفرائض اللي بدنا نأديها بدها تكون صحيحة موافقة للشرع، لكن هذا الموضوع مطلوب انه نعمله بكل اوقاتنا. يعني انت وبشغلك وانت وببيتك وانت وبعلاقتك مع زوجك وانت بعلاقتك مع جيرانك، انت مع بعلاقتك مع اهلك، مع كل هول نحن مطلوب يكون عنا شيء اسمه انه نحاسب حالنا، انه نحاسب نفسنا. موضوع يعني هو امر كبير
0: كثير واسع.
1: هنيئا لمن وفقه الله لهذا الامر. وذكرتي انت عم تحكي انه كيف الناس بيطلعوا بعيوب غيرهم وبينسوا
0: صحيح عيوبهم. يعني في ناس عندهم مراقبه بس ما لنا مراقبه للنفس، انما مراقبه للاخرين والتفتيش عن ثغراتهم.
1: قديش هذا شيء انه قديه هو ما بيستفيد منه هذا الانسان. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يعني طوبى يعني خير كبير للإنسان يلي هو اشتغل بإصلاح عيبه بإصلاح نفسه، شايف شو أنا عندي، شو عندي أشياء أنا غلط صلحها. وهذا الشيء لما أكون أنا مشغول فيه، مشغول بإني وأنا عم صلح حالي، ما بقعد بتطلع فلان شو عم بيعمل وعلتين شو عم بيعمل وقعد فتش إنه هيدا شو وين مغلط وهيدا وين مغلط. ما بشغل وقتي بهذا الأمر. إنما بيكون وقتي عم بشغله شو؟ عم بشغله بإصلاح عيوب نفسي، وهيدا يلي كتير من الناس سبحان الله مفتقدينه. يعني من وفقه الله لهيدا الأمر هو بيكون بخير كتير كبير، لأنه أنت لما بتراقبي حالك ولما بتحاولي أنك تصلحي بأمور نفسك وبعيوب نفسك، هذا الشيء بخليك إذا كنت تاركي شيء من الفرائض تداركي نفسك وتعمليها، إذا تاركي أو إذا واقعة بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى توبي إلى الله عز وجل، إذا مقصرة إن كان بالواجبات ولا بغيره، يعني ما عم بتكتري من الطاعات، ما عم بتكتري من الحسنات، بتتداركي حالك قبل أن يأتي الموت، لأنه هذا لابد آتي.
0: هلأ لما كنا عم نحكي أنه في ناس بتراقب غيره، نحن كمان مأمورون بأنه نحن يعني ننصح العالم، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
1: في فرق كتير كبير.
0: نعم.
1: الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
0: نعم.
1: في فرق أنا لما أشوف حدا مغلط وبدي أنصحه لله سبحانه وتعالى، بدي أمره بمعروف بدي أنهى عن منكر، هيدا أكيد هيدا لما أكون قادرة هذا يجب.
0: يعني حتى لو شخص هو مخطئ كمان بينصح الآخر.
1: إيه بينصحه، بس قبل أخلص لك هاي، إيه هيدا بيختلف عن انه انا اجي شوف ميان شو عنده شيء مخبيته، ما بدها تخلي العالم تشوفه، ما بدها تعرف شو عنده هيك شيء، ما بدها الناس يطلعوا عليه لحتى يصير انا فتش وبحبش وتابع هذا الموضوع وصير خبر الناس. هذا منه مثل هيدا. يعني مرات الناس بتخلط بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين بيقولوا لك انه خلص هو نحن هنتحاسب على اعمالنا. انت هتتحاسب على عملك صح؟ أنت لن تحاسب على عمل غيرك، لكن أنت مما فرض الله سبحانه وتعالى عليك ومما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع الاستطاعة، يعني ما تكون قادر. أنت هيدا مما فرض الله تعالى عليك. بس هون كمان كتير مهم أنه ننتبه لشغلتين، قلنا نصيحة يعني منها فضيحة. يعني أنا بقدر أني إجي مثلا أنت بدك تنصحيني بشي،
0: أنت محضرت لك يا هذا السؤال.
1: هم في فرق،
0: في ناس مش بتجي بتنصح، في ناس يمكن هدفها تنشر الخبرية قبل ما أنه تنصح.
1: ما هيك الموضوع، كتير الفرق كبير بينما أنت تجي تحكيني لحالي مثلا تقولي لي أنه هذا الشيء اللي عملتيه أنه حرامته بإلى الله سبحانه وتعالى، أنا عم بنصحك لأني بحبك لله سبحانه وتعالى بالضبط.
0: يعني
1: وفي فرق بينما تكون لنفترض كل السالون مليان،
0: هلا انت حصلتيها
1: بالصالون، شايفي شو قالت مدري مين، قالت هيك عملت هيك، هيدا منو مثل هيدا، هيدا ما بيكون هيدا منو نصيحة. ونحن حتى بالدين وحتى بالشرع سبحان الله عنا الأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون بالتدرج. يعني أنا أول شيء بحكيكي، إذا أنا يعني إلي هيك بقدر إني أحكيكي، بقدر إني إنهيكي عن هيدا المنكر أو إنه لك إنه عملي هذا الشيء اللي هو خير بحكيكي. ما قدرت أو ما بقدر إني أعمل هيك، ما بقدر إني أوصل لك، ما بقدر إني أحكيكي مثلا، بعرف إنه فلان أو زوجك أو أمك أو إنه هيدول الناس لنفترض بيمونوا عليكي فبحكيهم لحتى ينصحوكي، بس فقط ما بيجي إنه
0: بيروت كل أيتها بتصير إنه هي عم تصير على السوشيال ميديا
1: أو مثلا على السوشيال ميديا ولا إنه كل بيروت ولا كل لبنان وكل شو السوشيال ميديا. أنت لما تقولي السوشيال ميديا يعني أنت عم تقولي بعد شوي إنه بكل العالم،
0: صحيح،
1: إنه عم بيعرفوا هذا الأمر. هيدي فضيحة، ما هيدا هو يلي نحنا أمرنا أنه نحنا نعمله.
0: نعم.
1: وهون كمان سبحان الله، يعني الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكمان الأسلوب كتير يعني لما يكون حلو، لما يكون أنت حقيقة مخلصة النية لله سبحانه وتعالى بهيدا الأمر، ما بيعود التاني حس انه انا انت جاي بدك تحطي على عيني يعني، او انه انت بفتكر حالك انه انت احسن،
0: انا لقطت عليك شيء،
1: ايه انه انا مسكتك، يعني انا هلا مسكتك بقصة بنقطة. ما هيك لما هيدا الاسلوب كتير بيفرق فيه، وحقيقة النية لله سبحانه وتعالى كتير بتفرق بهذا الامر. لانه الناس نحن سبحان الله في عنا شيطان بيوسوس لنا بامور، النفس هي عادة أمارة بالسوء، ما هيك؟ فعادة ما بسهولة بيتقبل الواحد إنه حدا جاي عم بيحكي ولا عم بينصحه، لأنه نفسه بتصير بتحسه إنه لا ما ترده، كيف قالك هيك وكيف مدري شو، والشيطان بيوسوس لك ما تعمل ما تقبل ما كيف بيحكيك هيك يعني. فبالتالي كتير بتلاقي الشيء اللي أنت بدك إياه، بتحصلي الأمر اللي أنت بدك إياه عادة لما بيكون الأسلوب منيح، لما بيكون الأمر لله سبحانه وتعالى، وكيف الطريقة يلي اجت بالشرع وبالدين. الله يرزقنا حسن العمل. هذا مهم جدا.
0: نحن حناخد بريك سريع ومنرجع منكمل حلقتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم ومع ضيفتنا الداعية سيرين بارلوز. أهلا وسهلا بكم
1: حبيبتي. أنا شكرا.
0: كنا عم نحكي عن النصيحة الصادقة. في نصيحة مش صادقة؟
1: إيه، لما يكون واحد هو منه مراد منه أنه هو ينصح، هو الغايم أنه هو يفضح بين الناس، هذا ما بيكون عم بينصح نصيحة صادقة. لما يكون أنت لما يكون عم بيخبر كل الناس، يعني أحيانا بتعرفي شو بيصير، سبحان الله، أحيانا بيجي بيوقف بيكون انه هو فكره انه هو انا بيضحك على حاله، يعني هو بيعمل حاله انه هو عن جد مراده انه هو ينصح هذا الشخص الثاني. لو بشغلك مثلا بيوقف على الباب قدام الكل، قدام كل الموظفين، قدام كل المدري شو، بيقول لك كيف بتعملي هذا الشيء مثلا، ما هذا حرام مثلا. طيب انت هيك، يعني انت هيك بتكون نصحتها لهذه المخلوقه او انه لهذا الشخص، هذه هيك بتكون هي نصيحه؟ لا. مشان هيك دايما نحن بأمورنا سبحان الله لما بنلتزم حقيقة بالشيء اللي إجا بالدين وكيف الطريقة يلي إجت بالشرع، هيك الواحد هو بيعمل الشيء ما هو مطلوب إنه يعمله صح، وكمان بيكون إن شاء الله بيوصل للنتيجة يلي هو أرادها.
0: نعم. هلأ الشخص أمرار إذا عم بيحاسب نفسه قد يرى من نفسه إنه هو كتير مقصر، كيف بده مثل ما بيقولوا يعني يحاسب نفسه بسبب تقصيره بس بنفس الوقت ما يكون في قنوط من رحمة الله؟
1: لا، هو كمان هون كتير فرق بيناتهم. نحن أكيد نتهم حالنا بالتقصير لأنه هو نحن من العوام ونحن حقيقة يعني عنا تقصير كتير كبير، شغلتنا الدنيا كتير، شغلنا كتير أمور يعني عن الشيء اللي هو نحن مطلوب نشغل وقتنا فيه اللي هو الاستعداد للآخرة، كثير مشغولين بأشياء تانية بتتعلق بهيدي الدنيا. هيدا بنتهم حالنا بالتقصير لحتى الواحد منا يشتغل أكتر ولحتى يعمل طاعات أكتر ولحتى يؤدي الأمور يلي بينبسط فيها يوم القيامة، لأنه يوم القيامة هو حيفرح الشخص بشو؟ بصحائف عمله لما تكون مليانة حسنات ولما تكون مليانة أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني على هيدا العمل يلي هو عمله بهذه الدنيا. أما لما نحكي عن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة حرام ومن كبائر الذنوب، هو لما الشخص بيصير لأنه كتير كتير كتير واقع بالمعاصي، لأنه كتير واقع بالمحرمات، بيصير عنده يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني بيصير هو بيقول لك أنا أكيد هتعذب، هروح جهنم، أنا عامل كتير، يعني عامل مصايب كتير، إنه كيف هلا بيكون يقنط من رحمة الله. هذا شيء من هذا الشيء حرام. الواحد بده يكون بين الخوف والرجاء، يعني نحن نرجو رحمة الله تعالى ونخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. بين اثنين بده يكون الواحد، بين الخوف من عذاب الله من عقاب الله، وبين أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. هيك بدنا نكون. شوفي سبحان الله، مرة قال بيقولوا عن حدا أنه كان بقبل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال كان في شخص قتل 99 واحد، 99. فأجا بده يتوب، هيك اجته حالة انه هو بده يتوب من هذا الامر. راح عند واحد عند شخص، قالوا له انه هذا بيعرف بدلك، قال له هل لي من توبة انه انا بقدر اني توب؟ ام قال له انه انت قاتل 99، انت ما لك توبة، كمل في المية. قتلوا، فانه صاروا 100 شخص. قاموا دلوا على عالم، لما راح سألوا انه هل لي من توبة، قال له هذا العالم على عالم ايه، ومن يمنعك من التوبة، انت فيك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لو قد ما كنت غرقان بالمعاصي وبالذنوب، لكن هيدي التوبة في إلى أركان، هيدي التوبة في إلى كيف الواحد بيتوب، يعني بده يتعلم كيف الإنسان بده يتوب إلى الله، والله تعالى يغفر لهذا التائب من الذنب. وهو بدي أقول لك شغلة، الله تعالى هو وحده المطلع على القلوب، يعني ما هو من أساس التوبة أن الواحد بعد ما يترك هيدا الذنب انه بقلبه بده يندم على هيدا الشيء اللي هو عمله غلط. هيدا الندم اللي هو من الاساس تاع التوبه. لو ما حكي شيء، لو ما قال، ما حكي، انما بقلبه.
0: هذا من اركان التوبه،
1: من اركان التوبه هيدا الندم. وهيدا الندم بده يكون ندم لانه عصى الله سبحانه وتعالى، يعني ما لانه مثلا يندم لانه عرفوا في الناس انه عمل هيدي العمله مثلا، لا لا، لأنه عصى الله بصير عنده هذا الندم وبينوي بقلبه إنه هو ما بقى حيعمل هذا الأمر مرة تانية. كتير من الذنوب بتكون هيك فقط التوبة. هلأ في أمور تانية، إذا كان في حقوق آدميين بده يردها، إذا كان في مثلا شيء بيتعلق بالقضاء بده يقضيه، صلاة صيام نحو ذلك زيادة عن هيك. لكن قصدي المراد يلي نحن بدنا نقوله، لو أنت كنت من الناس اللي تأخرت لحتى تفيق، لحتى تهتم بأمر العبادات، لحتى تهتم إنك تحصل لآخرتك، لو أنت كنت كتير غرقان بالحرام وبالمعاصي ونحو ذلك، أنت فيك أن تتوب إلى الله. هيدا باب التوبة ما زال مفتوحا طول ما نحن بعدنا عايشين حياة مستقرة. يعني نحن بعد مثلا ما إجا سيدنا عزرائيل لحتى يقبض روحنا، ما شفنا ملك الموت، ما بعدنا عايشين حياة مستقرة، ما عم تطلع روحنا ووصلت إلى الغرغرة، لا، وما طلعت الشمس من المشرق، لأنه لما المغرب. تطلع ما طلعت الشمس من المغرب، لأنه هذا من علامات الساعة الكبرى، هذا شيء لم يحصل بعد، معناته أنت فيك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت كافر بتآمن بمعنى بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتقولهم، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شو بتصير؟ بتصير مسلم. إن كنت مسلما وكان عامل شيء من هذه المعاصي بتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فبالتالي بيمح عن هذا الإنسان هذا الذنب. لأنه نحن بلشنا حديثنا بموضوع أن الواحد يحاسب حاله، شوف سبحان الله، هون أمر محاسبة النفس كتير مهم، لأنه أنت كيف بدك تتوبي إلى الله إذا أنت ما محاسبة حالك وما عارفة حالك أنه أنت ما بتفكري أنك أنت وقعتي بالحرام، ما أنت ما بتفكري بحالك أنه أنا عملت حرام أو أنا ما عملت حرام أو أنا ما شوفني غشيت فلان أو أنا كذبت أو ما هو اللي ما يكون الواحد ما عم بفكر ما عم براقب الشيء اللي هو عم بيعمله، بالنتيجة كيف هيعرف أنه هو غلط وكيف بده يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما اللي بحاسب نفسه، اللي بحاسب حاله، بفكر أنا اليوم شو حكيت، شو قلت، كيف تصرفت، هل عملت شيء مما حرم الله، وقعت بغيبة، وقعت بنميمة، وقعت ما كذبت مثلا، يعني أي شيء من الأمور اللي هي من المحرمات، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لما يحاسب حاله بتوب، بيتذكر أمر التوبة. وهون لما نقول أنه سيدنا عمر، أنت ببداية كلامك ذكرتي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، هو بهذا الكلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وهيك قال رضي الله عنه. لما الإنسان بحاسب حاله وقلنا بتوب إلى الله إذا لقى حاله واقع بشيء من المحرمات، لقى حاله مقصر ببعض الأمور بيعملها، هذه المحرمات تمحى عنه، فبيكون حسابه أيسر يوم القيامة. مشان هيك قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنت بتكسب، أنت بتربح لما تعمل هذا الأمر. وهون كل ما أنت عندك مراقبة سبحان الله بيكون عندك محاسبة لنفسك أكتر. شوف كتير من الناس سبحان الله لقد ما هني بعاد عن موضوع أنهم يحاسبوا حالهم بيصيروا غرقانين. يعني بتعرف يعني كيف واحد لو كان غرقان بالحرام، غرقان وما عم بيفكر أنه هو غرقان. قال أكثر الناس نيام كأنه نايمين، إذا ماتوا انتبهوا. بس شو بنكون بعدين هو خلاص، شو بيكون صار؟ بيكون الإنسان مات، انتقل من دار العمل إلى دار إلى دار الحساب، ما بقى بيقدر يلحق
0: حاجة. أنا ذكرت كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبعض الناس اللي هنا بيتلفظوا بكلام لا يرون في ذلك ذنبا أو لا يرون في ذلك أنه هذا الشيء، هنا عم نحكي عن الكفر. فكمان هم بدنا ننبه على أنه فكرة أنه الجهل ليس عذر.
1: صح،
0: نعم.
1: نحن الله تعالى أمرنا، الله تعالى أمرنا بالعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ما هيك؟ طيب، والله تعالى لم يأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن بشيء إلا بالازدياد من شو؟ من علم الدين. يعني فقط بالازدياد من العلم. طيب لما نشوف هيك نفكر انه ننتبه انه معناته هذا العلم اللي هو بخليك تفرقي بين شيء اللي هو صح وبين شيء اللي هو غلط. طب ما هو اذا كان الانسان لا يعلم ما بيعرف انه هيدا حرام كيف بده يتوب الى الله منه؟
0: حاسب نفسه
1: ما هو ويحاسب حاله هو ما بيعرف انه هيدا غلط اذا كان لا يعلم. لكن الجهل ليس عذرا، لانه لما الواحد يقصر وما يتعلم هذا العلم اللي هو علم ضروري هو بالنتيجة هو بيكون مقصر، ما هيك؟ فهو يلام على هذا التقصير. ما انه اذا انا كنت ما بعرف يعني معناته انه انا ما حاتحاسب وبس اللي بيعرفوا هن اللي هن حيتحاسبوا. هذا الكلام كأنه واحد كأنه عم بيقول معناته انه الجهل أزبط وأفضل من العلم، وهل هذا بيقبل العقل الصحيح؟ لا. الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنهم مثل بعضهم. فأنا كيف بدي أعرف أنه هيدا شيء أنا تركي شيء من الفرائض لما أتعلم شو هن الفرائض؟ كيف بدي أعرف لما أوقع بشيء من المحرمات لما أتعلم شو هن المحرمات لحتى نزيح عنا ونبتعد عنا؟ فلا بد من تعلم علم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يلي هيك ذكرتي، الرسول قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. هون كمان في تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام لإلنا إنه هيدا الجهل منه عذر لإلك. يعني أنت إذا جيت لنفترض سبيت الله سبحانه وتعالى وهيدا كفر صريح أكيد، أنت لو كنت لا تعلم أنه هذا كفر لا يرى بها بأس الرسول قال يهوي بها في النار 70 خريفة، أنت بيكون حكمك أنك كفرت بالله سبحانه وتعالى، وإن مت على هذا دخلت جهنم خالدا فيها أبدا. منه عذر لإلك أنه أنت ما كنت بتعرف أنه اللي بيسب رب العالمين يكفر مثلا، ليس عذرا لك انه انت لا تعلم هذا الامر. فبالتالي نحن لابد لنا من انه نتعلم علم الدين. وهون سبحان الله اليوم قريت شيء انه في اشخاص لما بتقولي لهم انه مهم انه تتعلموا كليات وكل هيدا وتشجعيهم على موضوع العلم، بالشتويه بيقولوا لي الدنيا برد والدنيا طايفه وعم بتشتي وتلج ومدري شو، انا ببرد كتير وما بظهر من البيت وهيك شيء. وبالصيفيه بيقولوا لي الدنيا شوب انه شوب كتير ليك الحراره ما بقدر بشوي بكتير ما بقدر اني اظهر ما بعرف. وبالربيع الطقس حلو بدهم يظهروا الاولاد ويظهروا الاهل ويظهروا شموا الهواء وشموا

0: انه اذا قدرت كتير كثير على التراخي. وهو ما هيك الامر سبحان الله. طريق الجنه علم وعمل.
1: حاشا كنا يعني بما انه عم نحكي عن المحاسبه وهيك في كتير ناس بيلجؤوا لمحاسبه النفس بمواسم معينه. يعني مثلا برمضان بتلاقيهم خلص عم بيركلجوا بيوم عرفه مثلا برجع بقى السنه لا خلص بيرجعوا للسكادجول القديم.
0: سبحان الله. حتى بتشوفي للاسف يعني هذا الشيء كثير بزعل انه حتى اذا انتهى رمضان بيتركوا الصلاه في ناس سبحان الله برمضان بيصلوا البس برمضان بيصلوا هن بيعرفوا انه الصلاه فرض لكن الشيطان يعني بيغلبهم. نحن الله تعالى امرنا باداء الفرائض واجتناب المحرمات بهيدي الدنيا اللي نحن هلا عايشينها اللي هي دار التكليف ما هيك؟ هيدي الدار اللي هي دار العمل، هيدي الدنيا منقول عنها دار العمل، منقول عنها دار التكليف اللي بدك. بهيدي الدنيا ليس فقط نهار الجمعة وليس فقط بشهر رمضان وما بس إذا كنا عم نحكي مثلا عن يوم الوقوف بعرفات وباقي الأيام إنه لا يعني إنه ما بعمل شيء وما بعمل ما بأدي الطاعات وما بشتنب المحرمات ما هيك الأمر. لكن هذا من الغفلة وما أكترى بهذه الأيام يلي نحن فيها سبحان الله.
1: حاجة كان في شغلة بدي قرأها لأنه بارح طلعت لي قلت سبحان الله كأنه حدا يعني عارفين الحلقة عن شو وحاطت هاي
0: تفضلي
1: محطوط لا تكن أخي كمن قال عن نفسه عيوبي لا أراها أما عيوب غيري أهرول وراها بل إن عرفت هفوة من مسلم فانصحه في السر ولا يغرنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه إن علمت في أخيك المسلم عيبا أو معصية انصحه ولا تفضحه.
0: شوفي كمان لاحظتي انه ما تعمل غيبه
1: نعم.
0: على هيدا اخيك المسلم يعني وهذا كمان اللي بيوقعوا فيه كثير من الناس انه هيدا غلط. طيب هيدا الانسان غلط وقع بالمعصيه
1: نعم.
0: بس انت لما تكوني انت قاعده بمحل وقاعده عم تحكي عليه انه هو عمل هيك وعمل هيك وعمل هيك طب هو هل يرضى انه هو ينقال عنه هيك؟ انت فكرت انه هو بيرضى بهيدا الشيء عادة
1: الله بس نحن بدنا ننصحه
0: ما هيك النصيحة
1: نعم.
0: بتنصحه لإله يعني وين كيف النصيحة إذا كنت قاعدة عم بحكي عليه قدام فلان وفلان وفلان وفلان هل هذه هي النصيحة؟ لا لكن سبحان الله حقيقة بغرهم الشيطان وبيصور لهم أشياء فبيصيروا بيظنوا حالهم أنه هن عم بيعملوا أنه إيه أنا بس أنا مشان يعرف ومشان يترك مش ما هيدي الطريقة لحتى يعرف ولحتى يترك. بتعرفي أنه أحيانا قد يكون ذاك هو المعصية اللي وقع فيها قد تكون من الصغائر حتى أحيانا قد يكون عمل مكروها كمان يعني ما وصل إلى حد أنه هو عمل معصية. أنت لما تقعد كل الوقت عم تحكي عليه أنه عمل هيك وسوى هيك بما لا يرضاه أنت عم توقع بالغيبة. شو عم تعمل؟ الاستطالة بغيبة المسلم من كبائر الذنوب. لك ليك الفرق وين بيكون وصل حاله بدعوة أنه أنا بدي أنصحه وين هي النصيحة؟
1: بخشي بيكون هداك تب
0: سبحان الله
1: تبنا وهذاك
0: ايه مشان هيك نحن حقيقه الواحد بده يعرف كيف بده يتعلم لحتى يعرف يتصرف بالشكل اللي هو في صواب. بعدين سبحان الله ما قلنا بده يتعلم. بتعرفي نحن لو فكرنا بس انه النبي عليه الصلاه والسلام لما عم بيعلمنا صلى الله عليه وسلم انه نعامل المؤمن كما نحب ان نعامل ما هو من كمال الإيمان أنه أن تعامل أخيك المسلم أن تعامل هذا الأخ المسلم كما تحب أن يعاملك الناس. أنت بتحب هيك؟ أنت بتحب يقعدوا يحكوا عليك؟ بتحب أنه يفضحوك بين العالم؟ نحن بالنتيجة نحن لسنا معصومون يعني قد يصدر من الواحد منا شيء غلط قد يصدر من الواحد منا شيء معصي بس هيك منحب انه الناس يتعاملوا معنا. لو الواحد بيحط هذا الموضوع على نفسه صدق كتير اشياء يمكن ما بعود بيعملها لكن الاغلب ما بيفكروا بهذه الطريقة بسبب انه التعالي والتكبر يلي بيكون عنده اياها هذا الشخص.

0: غالبا هذا سببه أنه هو شايف حاله على إخوانه وما يدريك. الله تعالى قال في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بتعرف ذاك الرجل الصحابي اللي هو مرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما الرسول هو قاعد مع الصحابة قال لهم يدخل علينا رجل من أهل الجنة، قام دخل شخص ذاك الصحابي، تاني مرة نفس الشيء قال لهم يدخل علينا رجل من أهل الجنة، ثلاث مرات قام هو هيدا صار بده يعرف إنه هو شو عم بيعمل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه من أهل الجنة، لأنه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه من أهل الجنة يعني هو من أهل الجنة، يعني الرسول هو الصادق المصدوق بيتكلم عن وحي. قام قال راح لعنده، عمل انه هو كأنه كيف انه في مشكل بالبيت او هيك، فراح انه بده ينام عنده كم يوم. هو اراد، هو ليه راح؟ هو راح لانه بده يشوفه شو عم بيعمل لحتى يصير هو يعمل مثله، انه يقلده. قال لما راح لقى انه لا يكسر من الصلاة او انه من الصيام او انه من الاستغفار، لا انه ايه بيصلي، يعني ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه بيصلي شيء مثلا من قيام الليل، يقرأ شيء من القرآن، لكن يعني لقى انه اللي عم بيعمله
1: توقع
0: منه كتير، انه عادي، انه مثل ما اكترية الناس بيعرفون انه اللي بيعمله، ما حس انه هذا الشيء كتير كتير كتير هو اللي عم بيعمله. ألفا بقي عنده بيراقبه لحتى يشوف هذا الإنسان شو هو اللي عم بيعمله، اللي غير شو هو الشيء الذي يعني عم بيفرقه عن غيره من المسلمين. بقي هيك عنده ثلاث ليالي وكل الوقت شايفه مثل ما هيك الذكر، يعني ما عارف. قام بعدين إجا لعنده قال له أنه أنا جيت لعندك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عنك أنك من أهل الجنة وبشرك بالجنة، فأنا بدي أشوف أنه ما هو العمل يلي انت عم تعمله حتى نلت هيدي الدرجة العالية. فقال له ذاك قال له كما رأيت، يعني انت مثل ما شايف انه انا بصلي ما فرض الله، بترك الشيء الذي حرمه الله، ويعني بأتي بجيب شيء من الأذكار من قراءة القرآن، انه هيدول هن. قال هو منصرف قال له إلا أني لا أجد في قلبي غلا على أحد من المسلمين، يعني هو بقلبه ما في غل، ما في حقد، ما في شيء من المحرمات، حسد، ما في على حدا من المسلمين، بحب لهم الخير مثل ما بحب لنفسه من الخير، بتمنى لهم الشيء الخير مثل ما بتمنى لحاله الشيء من الخير. قال له هذا هو الذي عجز عنه الكثير، هذا هو اللي كتير ناس ما بتقدر تعمله
1: حرجة، لأنه هذا الشيء كمان بيسره للواحد
0: سبحان الله،
1: يعني قد لا يظهر
0: ما بيبين
1: صحيح.
0: الله تعالى عالم به بس هو أنت يعني أنت نحن ما بنقدر نعرف شو في بقلب بعض سبحان الله، ولا أنا بقدر أعرف شو في بقلبك ولا أنت فيك تعرف شو في بقلبي، الله تعالى مطلع علينا. قال له هذا الذي عجز عنه الكثير، كتير ناس هذا اللي ما بيقدروا يعملوه، يعني بالظاهر بيعملوا أشياء ومنيح إنه يعملوها، لكن إنه يكون حقيقة
1: يشتغل الواحد على قلبه.
0: ايوه ايه هيدي القلب هو امير الجوارح، هذا القلب امير الجوارح. فلما الواحد يكون صفى قلبه، نظف قلبه من هيدي المعاصي اللي هي المعاصي القلبيه، بيكون وهيك ويعني وزداد وعنده حب للمسلمين، بتمنى لهم الخير مثل ما بتمنى لحاله، بحب لهم انه يكونوا ان كان بالدنيا وان كان بالاخره انه حاله حسن مثل ما هو بحب لحاله ونحو ذلك، هذا بيكون حالته حسنه. الله يرزقنا حسن الحال،
1: اللهم امين. حاجه بدنا نختم برساله توجيهيه للمستمعين والمتابعين، للي بحس انه بقلبه في كتير قسي قلبه من كثره يمكن الذنوب والمعاصي، شو بيقدر يعمل؟
0: شوفي اول شيء يعني انا ما بدي اسميها رساله توجيهيه، بدي اقول انه خلينا نحن نتذكر بعض، نذكر بعض. يعني ابكو عم ذكرون وان شاء الله بتمنى انه كمان يذكروني، نتناصح فيما بيننا مثل ما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. الامر هو هذا القلب يقسو، قال يصدق، يصدق يعني كيف منقول بجنزير، قال وجلاؤه الاستغفار. انت لحتى قلبك يبطل عنده هذه القساوة اكثر من الاستغفار، اول شيء توب الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب ومن المعاصي اكثر من الاستغفار. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أنه الإنسان إذا رأى يتيما يمسح على رأسه، أنه هذا يرقق القلب. كل ما أنت أديت الأمور يلي الفرائض، اشتغلت بالسنن، اشتغلت بالذكر، اشتغلت بالشيء بقراءة القرآن أو بنحو ذلك، وصرت تزيح عن المحرمات، هيدا بيكون سبب لحتى قلبك يرق. هيك بتبعد عن قساوة القلب. الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبتشوفي كل اللي هني بعاد كتير بيكونوا يعني هالقد بعاد عن الفرائض، عن علم الدين، عن الذكر، عن القرآن، عن العبادات، وبيصيروا بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا. فلكن بدنا نرجع مثل ما بيقولوا نصوب البوصلة، يعني نرجع نشتغل بالشكل اللي هو بالشكل الصحيح. قلنا هيدي الجنة الله تعالى يرزقنا إياها جميعا، هيدي إلى طريق، طريقها أنه الإنسان يكون عنده علم وعمل. ما بيأدي أنه أنا بدون علم أعمل صلي وصوم وأعمل هيدي الفرائض، لأنه عادة لما يكون الواحد ما تعلم هيعملها غلط، وشو هيعرفه أنه هيدي هيك، فهيعمل يأدي هذه العبادات ما بشكل صحيح، بشكل خاطئ. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشريعته، بده يكون هذا العمل موافق للشريعة حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. علم وعمل، وكمان ما بيأدي العلم لحاله، يعني ما بيأدي أنا أتعلم كيف الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة وشروط صحة الصلاة وآخر شيء وما صلي، يعني ما بيمشي الحال. علم وعمل، الله يرزقنا علما نافعا
1: آمين.
0: وعملا متقبلا
1: آمين.
0: حبيبتي
1: بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك.
1: بعد أنا وقت ولا خلص ما معنا دقيقة، أنا بس كان بدي أقرأ عن موضوع أنه في ناس بيقولوا لك ما هي الأعمال، يعني هيك أنا نيتي صافية.
0: هذا أمر النية أمر عظيم.
1: نعم.
0: هو هي النية هي تميز العادة من العبادة، مظبوط، من حيث أنه أنا إذا عم بعمل شيء ليكون إلي عليه أجر وثواب أو لا، هو إذا كنت هون ناوي لله
1: في قلبي
0: بيكون
1: نعم.
0: إلي هذا الأجر والثواب
1: نعم.
0: من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت عم بعمل هذه الأشياء لأني معودة أني أنا أعملها، ما بيكون إلي أجر وثواب من الله. وكمان أنا إذا بدي أعمل هذه العبادات، بدي أتوضأ، بدي صلي، بدي صوم، بدي أنوي انه هذا العمل حتى يكون هيدا حتى يصح هذا العمل، يعني هو ركن من اركان هذه الاعمال. بس ليس معنى الحديث انه اذا انت نيتك منيحه لو شو ما عملت من المحرمات لا يكتب عليك، ليس معنى الحديث انه لا بسبب نيتك، لانه منك نيتك سيئه بينقلب الحرام بيصير حلال، ليس هذا معنى الحديث.
1: نعم.
0: فالواحد حتى لما بده يستدل بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو بآية من كتاب الله أو بقول لعالم من علماء المسلمين، بده يعرف حقيقة شو معناته بشكل صح لنعرف وين بده كيف، وين وجه الدلالة على الأمر.
1: نرجع لأهمية العلم،
0: هذا هو.
1: نعم.
0: الله يرزقنا علما نافعا،
1: بارك الله فيك. الحاجة أداية سيرين بلوس، بدي أتشكري كتير على الحلقة،
0: بارك الله فيك.
1: ترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي نسف في بلدة حداثة فجرا وتوغل دبابتي ميركافا باتجاه وسط البلدة. تحليق مكثف للطيران المسير فوق بيروت والضاحية وصور وقنبلة صوتية قرب المنصوري، وقوات العدو نسفت منازل في عيترون. غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطي الفوقة. الرئيس جوزيف عون رحب بتوجه مجموعة CMA وCGM مثمنا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه. الرئيس نبيه بري التدمير الممنهج ونسف القرى الجارية على قدم وساق أمر لم يعد مقبولا أن يواجه بصمت. الوزير مرقص الاجتماع الوزاري ناقش عودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار وقدر الأضرار الأولية المباشرة للحرب ب4 مليارات دولار. حشود مليونية تشارك في تشييع المرشد علي خامنئي في طهران. مصابون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية قرب شارع روني جنوبي المواصي غربي خان يونس جنوبية قطاع غزة. الرئاسة التركية قمة الناتو لها أهمية تاريخية برسم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الحلف. الرئيس الأوكراني يدعو قمة الأطلسي إلى قرارات قوية بعد هجمات روسيا على كييف. انقطاع الكهرباء عن أكثر من 620 ألف عميل في أمريكا بسبب الطقس. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فعن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجه. عبيد الله، هل لا تفكرت في يوم المصرع، يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم؟ أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الأحبة، تذكروا الموت لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. احذروا السكرة والحسرة كي لا يفاجئكم الموت وأنتم على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقون ولا قدر ما ترون. أكثروا من زيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة، بذلك أمركم نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتبروا بمن صار تحت التراب وانقطع عن أهله والأصحاب، فقد جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. وليتأمل الزائر منكم حال من مضى من أقرانه، كانوا قد أكثروا في الدنيا الآمال وجمعوا منها الأموال، انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم. ويروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنه دخل يوما إلى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بالأثر. فرد عليه أحد الأموات من قبره بإذن الله، أنطقه الله تعالى، فقال هذا الميت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أخبارنا أم أخباركم؟ فقال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي عليه السلام: أما أموالكم فقد توارثها غيركم، ومنهم من لا تحبون، وأما نساؤكم فقد تزوجن من بعدكم، أما أولادكم فقد حشروا في زمرة الأيتام، أي إن كانوا دون البلوغ، وأما بيوتكم التي بنيتموها فقد سكنها غيركم، ومنهم من أعدائكم. أما أخباركم، فقال الميت: أما أخبارنا يا أمير المؤمنين فقد تقطعت الأكفان وتقلعت العيون وسالت على الخدود وأكل الجسد الدود، وكلنا مرتهن بعمله، إما فائز في الجنة وإما خاسر في النار. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيا أهل الغفلة، تأملوا حال الدنيا، فكم من واثق فيها فجعته، وكم من مطمئن إليها صرعته، وكم من محتال فيها خدعته. العمر فيها قصير، والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم، وسرورها إلى حزن، عافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر. دارها مكارة، وأيامها غرارة، ولأصحابها بالسوء أمارة. قال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا

يسمعون. وروى الحافظ ابن أبي الدنيا عن بعض الصالحين أنه قال: عبرت ليلة على القبور لأزورها، إذ رأيت قبرا يخرج منه دخان، فوقفت لأنظر إليه، فإذا بالقبر قد انشق وخرج منه شخص أسود المنظر، في يده عمود من حديد، وبين يديه حمار يضربه على رأسه، والحمار ينهق ثم يجره بسلسلة من نار، فيدخله القبر ويدخل خلفه فينطبق عليهما القبر. قال: فلقيت امرأة فسألتها عن ذلك، فقالت: كان هذا يزني ويشرب الخمر، وكانت أمه تخاصمه وتنهاه بسبب ذلك، فلا يسمع، ويقول لها: انهقي كما ينهق الحمار. فلما مات مسخه الله حمارا، فهو في كل ليلة يخرج من قبره ويفعل به كما رأيت. فنعوذ بالله من النار ومن القطيعة والبوار ومن شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، دار الأبرار، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: نداء أف أم معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. نجحت جهود مشتركة ضمت باحثين وجمعيات بيئية وقوات لحفظ السلام في إعادة نسر صربي نادر يدعى فيليكس إلى موطنه الأصلي بعد رحلة شاقة عبر الحدود السورية اللبنانية عقب فقدانه واصطياده في سوريا. وكان باحثون صرب قد زودوا النسر بجهاز تتبع قبل إطلاقه العام الماضي لمراقبة مسار هجرته، إلا أن الإشارة فقدت تماماً بعد قطعه آلاف الأميال ودخوله الأجواء السورية، وتبين لاحقاً أنه تعرض للاصطياد والبيع هناك. وبعد وصول النسر إلى لبنان فشلت ثلاث محاولات متتالية لنقله برحلات مدنية إلى صربيا لأسباب لوجستية. وفي نهاية المطاف تدخلت القوات الصربية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وتولت نقل الطائر إلى بلاده على متن طائرة عسكرية. وفي صربيا تسلمت الطواقم الطبية والبيئية النسر لإعادة تأهيله. وقالت عالمة الأحياء الصربية أنجيلا ستوكن التي تشرف على حالته إنه في حالة جيدة حالياً، ونحن نأمل أن يتعافى بسرعة كبيرة ليعود مجدداً إلى الطبيعة. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت روبوتاً وهو يشتبك مع أحد الأشخاص داخل مكتب مغلق ويوجه إليه عدة ضربات في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً وفتح باب التساؤلات حول حقيقة ما جرى. في المقاطع المتداولة يبدو الروبوت وهو يتحرك داخل مكتب ثم يقترب من أحد الأشخاص قبل أن يوجه إليه عدة ضربات، بينما يحاول الرجل الاحتماء ويتراجع وسط ضحكات من بعض الموجودين في المكان. وإلى جانب مشهد الاشتباك تظهر لقطات أخرى شخصاً يبدو أنه يوجه الروبوت أثناء تحركاته داخل المقر، وهو ما دفع كثيرين إلى التشكيك في أن ما جرى حادثة حقيقية، مرجحين أن تكون هذه المشاهد جزءاً من حملة ترويجية للروبوت أو محتوىً تمثيلياً معداً مسبقاً. كما تداولت حسابات أخرى مقاطع للروبوت نفسه الذي أطلق عليه اسم جوكو، وهو يؤدي حركات راقصة ويتجول داخل المكان ذاته قبل أن تظهر لاحقاً لقطات الاشتباك والضرب داخل المكتب نفسه. وبحسب المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل فإن الواقعة حدثت في مدينة جاكرتا الإندونيسية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

إخوة الإيمان، نداء إنساني. المريضة مريم قباني الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 70 742 970. إذن المريضة مريم قباني الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 70 742 970. لبوا وبارك الله.

0: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذن إخوة الإيمان، نعيد هذا النداء الإنساني. المريضة مريم قباني الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 70 970 742. إذن المريضة مريم قباني الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف قبل نهار الأربعاء، وللتواصل 70 970 742. لبوا وبار

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

في الأمر والعزيمة على الرشد أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وهذا تحذير من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لمن يفتي بغير علم ويزعم أن هذا من الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل هذا الموضوع نبقى الآن مع درس ديني جامع نافع لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد خير أنبياء وعلى آله. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية تخبرنا القول بما ليس لنا علم به، وهذا شامل للقول الذي يتعلق بأمور الدنيا وللقول الذي هو في أمور الدين. لكن النهي فيما هو من أمور الدين أشد عن الخطأ في الأمور الدنيوية، إن كان لا يترتب به ضرر بالغير فأمره هين. أما الخطأ في القول في أمور الدين فهو خطر عظيم، فلا يجوز القول في التحريم أو التحليل بغير يقين، ولا سيما في القول بتكفير المسلم أو إدخال من هو كافر في حكم الشرعي في الدين في الإسلام. فخطأ في هذين خطر عظيم. قال أبو المعالي الجويني وغيره: إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، وإخراج مسلم أي عن الملة أمر عظيم في الدين، أي أن كلا الأمرين خطر عظيم. الحكم لكافر بأنه مسلم خطر عظيم، الحكم لمسلم بأنه كافر خارج من الإسلام أمر عظيم. كلا الأمرين خطرهما عظيم، أي أنه ينبغي الاحتياط في الأمرين. إذن فالسلامة في التوسط، وقد ورد: خير الأمور الوسط. لا ينبغي أن يتسرع في الحكم لكافر بأنه مسلم، ولا ينبغي التسرع في الحكم على مسلم بأنه كفر. ثم في بعض الحالات هو السائل الذي يدعي أنه سمع المدرس يقول كذا، أن المدرس أفتاه بكذا، قد يكون غالطا في فهم كلام المدرس، وقد يكون صادقا، وهذا أمر قبيح يتسبب منه خطر لأكثر من شخص. أن هذا الشخص الذي أفتي بغير الصواب في جعل ما هو كفر غير كفر، أو جعل ما هو غير كفر كفرا، وهذا الأمر لا ينبغي. وكلمة لا أدري فيما لا يعلم، الأئمة كانوا يقولون شهر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن 46 مسألة فأجاب في 6 أو قال في البقية لا أدري، وذلك لأنه كان يحتاج فيما العدد الذي فيما سوى العدد الذي أجاب فيها إلى إعمال فكره بطريق الاجتهاد، لكنه لم يكن مستحضرا في الحال الجواب عن تلك المسائل التي قال فيها لا أدري، وهذا مع جلالة قدره سلك مسلك الاحتياط فسلم لنفسه وسلم السائل. أرجو منكم أن تلتزموا هذا الأمر. ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. عد كلمة لا أدري علم. هذا الأمر أي قول لا أدري صعب على كثير من النفوس، لكن الخير في مخالفة النفس، مخالفة النفس وسبيل الناجين. نعود إلى قول أبي المعالي الجويني: إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، أي وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. هذا الكلام ينبه التحذير الشديد في الأمرين، بأمر تكفير من كان مسلما والحكم بمن هو ليس مسلما في الحقيقة بأنه مسلم، أن في ذلك نقض الدين، أن فيه جعل في أحد الأمرين أي الأمر الأول جعل الكفر إسلاما، وفي الثاني جعل الإسلام كفرا، والسلامة في اجتنابهما. ثم من المهم معرفة معنى الكلمة التي تصدر من مسلم، فينبغي معرفة ماذا يفهم الشخص السائل صاحب المسألة من هذه العبارة التي قالها أو من هذا الفعل الذي فعله، ماذا يفهم عن هذا القول وماذا يرى هذا الفعل. إذا علم المسؤول ماذا يفهم السائل من الكلمة يوطى حكمها على حسب الشرع. أما ما لم يفهم مراد القائل لا يورد الحكم له بأنه جائز أو أنه كفر أو أنه غير جائز أو أنه غير كفر. قال الفقهاء: ينبغي للمفتي أن يعرف اصطلاحات البلد الذي فيه، أي ماذا يفهمون من الكلمات التي تصدر عنه، ينبغي أن يفهم ماذا يفهمون من الكلمة التي ينطقون بها، فإذا فهم أصدر الحكم الشرعي بأنه كفر أو غيره، لأن كثيرا من الكلمات تختلف باختلاف البلاد. أهل ناحية يفهمون من كلمة معنى ليس كفرا، وبعض النواحي يفهمون منها معنى كفرية. أما ما شاء عند كثير من المتفقه الذين ينسبون إلى العلم والمشيخ فهو مخالف للحقيقة عند أئمة الهدى فلا ينطفت فيه لقول بعض المتفقهة. المعتزلة في كثير من كتب الشافعية المتأخرين أن الصلاة خلفه تصح، وهذا خلاف ما يقوله المتقدمون من أصحاب الشافعي عن مذهب الشافعي. المعتزلي الذي يعتقد أن الله شاء للكفار أن يؤمنوا وللعصاة أن يكونوا مستقيمين، لكن هم شاءوا الكفر والمعاصي فتحققت مشيئتهم، هذا كفر عند الإمام الشافعي. المعتزلي الذي هذا اعتقاده كافر عند الإمام الشافعي، وكذلك المعتزلي الذي يقول العبد هو يخلق أفعاله أي يخرجها من العدم إلى الوجود بمشيئته لا بمشيئة الله، أما فعله كفرا فيقولون لا بمشيئة الله، الله شاء أن يؤمن وشاء العبد أن يكفر فتحققت مشيئته ولم تتحقق مشيئة الله، هذا كفر بواح. الشافعي وغيره من الأئمة لا يقولون بالصلاة خلفه أنه أشرك بالله، أما في المعتزلي الذي لا يقول بهذه وأمثالها، إنما يقول بأقوالهم التي هي دون الكفر، لأن لهم أقوالا لا تؤدي إلى الكفر، منها أن الله لا يرى للمؤمنين الجنة متأولين، تمسكوا بظاهر آية لا تدركه الأبصار، فهذه ليست كفرا. المعتزلي الذي يقتصر على هذا ولا يقول بما سوى ذلك من القولين السابقين لا نكفره، لكن نعتبره ضالا. كذلك بعض الشافعية المتأخرين ليسوا المتقدمين، قال الذي يعتقد أن الله في جهة فهو لا نكفره، لأنه يصعب على العامي معرفة ما ليس في جهة، هذا مذكور في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام، هذا يجب الحذر منه، فقد ثبت عن الأئمة الأربعة تكفير من يعتقد أن الله في جهة الجهات، لأن الذي يتحيز في جهة جسم، الجسم من شأنه أن يكون في جهة، إن كان جسما لطيفا وإن كان جسما كثيفا لا بد أن يكون متحيزا في جهة من الجهات، وهذا شأن الجسم، الجسم مخلوق، فمن شك في مخلوقيته واعتقد أنه أزلي، هؤلاء المشبهة الذين يعتقدون أن لا جسم وما هذا يقولون لا ابتداء لوجوده، قالوا قولا يحيله العقل، الجسم مركب والمركب يحتاج إلى مركب، فيستحيل أن يكون الله مركبا، أنه لو كان مركبا لا احتاج إلى من يركبه، الجسم مهما كان صغيرا مركب له أجزاء، مركب بالأجزاء، حتى حبة الخردل مركبة من أجزاء، فيكون لها مقدار، وكل شيء له مقياس يحتاج إلى من جعله على ذلك المقياس. القول بما تقوله المشبهة إن الله في جهة فهو يلزم منه أن الله جسم مركب، ويلزم من قولهم أنه محتاج إلى من ركبه، لأن الشيء لا يركب نفسه، نحن البشر مركبون من أجزاء. وجدنا أنفسنا على هذه الهيئة، لسنا نحن ركبنا أنفسنا، ولا يصح في العقل أن نركب أنفسنا. المعدوم لا يصح منه الفعل، قبل أن نوجد كنا معدومين، فكيف نحن نخرج أنفسنا على هذه الهيئة التي فيها تركيب؟ فيجب القطع بتكفير المجسم. الشافعي نصين، أحدهما تكفير المجسم، والثاني تكفيره لمن قال الله جالس على العرش، لمن اعتقد أن الله جالس على العرش. وكلا النصين ثابتان يعني. فمن خالف من المنتسبين إلى الشافعي نص الشافعي على أن المجسم كافر، ونصه على من اعتقد أن الله جالس على العرش فليس شافعيا. هذا الكتاب المنسوب لعز الدين بن عبد السلام نحن لا نأخذ به في هذه المسألة التي فيه، لا نأخذ به. أما المؤلف نقول لعله جس عليه في كتابه هذه المقالة، لأنه كان معروفا بالزهد والقول بالحق من أمام القلوب. نحن نقول لما عرف به من الزهد والقول بالحق إن هذا الكلام مدسوس عليه، ليس من كلامه. كذلك الحنابلة قسم منهم يكفرون المجسم، والذي أعتقد أن الله في مكان واحد أو في جميع الأمكنة بذاته، من يقول بالله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد يكفرون. هذا الكتاب لحنبلي من أهل دمشق، يكفر من يقول إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد، أي من يعتقد أنه حال في كل مكان أو أنه حال في مكان واحد أي كالعرش، قال كلاهما كافر. أما أكثر الحنابلة المتأخرين كفار، يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش، ويعتقدون أنه يتكلم الحرف والصوت، حتى إن بعضهم قال قراءتنا هذه قديمة أزلية، هؤلاء انسلقوا من العقل، هؤلاء الحنابلة الذين شذوا فكفروا ويعتقدوا أن الله جسم، وأنه يتكلم الحرف والصوت، وأنه يطلع وينزل، وأن له أعضاء، يد جسم، عين جسم، وجه جسم. فالآن الله يبارك فيكم، اعقدوا النية على التزام ترك الفتوى للسائل بما هو خارج عن حل المتن، لأن الكلمة الواحدة قد يكون لها معاني عديدة في اللغة، والسائل قد لا يدري إلا معنى واحدا لهذه الكلمة، والمسؤول يظنها صريحة في معنى واحد معارضة للدين. أما إن وجدها صريحة يقول لا أدري، لا يقول لا أدري، كان صريح. كان لم يفهم لها إلا معنى غير صريح في أنها كفر، ما فهم منها معنى صريح في الكفر، قال لا أدري، لا يضره ذلك. هنا لا بد من أن يحتاط ويقيد يقول على هذا المعنى كفر صريح، ويحتمل أن يقول له معنى غير هذا، فمن فهم منه هذا المعنى كفر، ومن لم يفهم منها معنى مكفرا لا يكفر. هكذا يجاب. خير الأمور الوسط، توسط فيه سلامة. بعض المؤلفين أدخلوا ما هو كفر أدخلوا بالإسلام، وبعض الناس فعلوا بالعكس. والسلامة في الأخذ بالوسط. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: إذن حول موضوع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم الإفتاء بغير علم، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس الديني النافع والذي ألقاه علينا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مشهور عند المسلمين استعمال السبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن السبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها، من الكلام الذي تعودوه في التشويش على المسلمين. يقول الحافظ السيوطي في الحاوي: رأيت كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة، قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان

0: فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبح. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول، أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم، فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي، يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
7: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية إن ما وقعه لبنان ليس اتفاق سلام نهائيا، بل هو صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد، وأهمية هذه الصيغة لا تكمن في حل جميع الملفات دفعة واحدة، بل في وضع آلية تدريجية تسمح بالانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى استقرار طويل الأمد، عبر تثبيت مبدأ الانسحاب الإسرائيلي المرحلي من الأراضي اللبنانية. وترى المصادر أن القراءة الموضوعية للإطار ينبغي أن تركز على المسار الذي يفتحه أكثر من تفاصيله التقنية، إذ إنه يربط بين الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان إلى قراهم وإطلاق إعادة الإعمار، وصولا إلى استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على جميع الأراضي وحصر امتلاك القوى بيد المؤسسات الدستورية وحدها. ومن هنا فإن الاتفاق لا يقدم نفسه بوصفه نهاية للأزمة، بل باعتباره نقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها تدريجيا، بعيدا من منطق الجبهات المفتوحة الذي حكم الجنوب اللبناني لعقود.
6: جولة الصحافة.
7: قالت صحيفة الديار في وقت يزداد الحديث عن خطط لاستخدام قوات دولية سيعمل على أن تكون بديلا عن قوات اليونيفيل التي تنتهي مهمتها جنوب لبنان نهاية العام الجاري، استبق حزب الله أي إجراء عملي في هذا الإطار محذرا على لسان النائب حسين الحاج حسن من محاولة لاستخدام قوات أجنبية إلى لبنان لنزع سلاح الحزب، مشددا على أن أي وجود عسكري أجنبي من هذا النوع سيعد احتلالا. وقالت مصادر مطلعة على الملف على أنه أي شيء في هذا الخصوص لم يحسم بعد، لكن ما هو متوافق عليه دوليا هو رفض تكرار تجربة قوات اليونيفيل التي تعتبر واشنطن وتل أبيب أنها فشلت في مهمتها وفي منع الوجود المسلح للحزب جنوبي الليطاني. وتقول المصادر في حديث لصحيفة الديار إن هناك من يدفع دوليا لتكون هذه القوات من خارج مظلة مجلس الأمن، وأن تكون مهمتها نزع سلاح حزب الله في ظل العوائق الكثيرة التي تمنع الجيش اللبناني من القيام بهذه المهمة. لكن هناك دول أخرى تخشى هذا السيناريو وتعتبر أن الجنود الدوليين سيكونون هدفا سهلا لعناصر حزب الله، وهو ما أثبتته التجربة مع الجنود الإسرائيليين. وتلفت المصادر إلى أن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية حول هذا الملف تعيق أيضا التوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص، فواشنطن مترددة وتعتبر أن الأولوية لقيام الجيش اللبناني بهذه المهمة، كما أن الحكومة الإسرائيلية لا تبدو متحمسة لاستخدام قوات جديدة تكبل يدها جنوب لبنان وقد تدفع إلى انسحابها منه، فيما يصر الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا على استعادة دورهم المفقود في المنطقة وبالتحديد في لبنان من خلال هذه القوات، بعدما حرصت واشنطن وتل أبيب على إبعادهم عن المشهد العام، سواء من خلال مسار التفاوض المباشر الإيراني الأمريكي أو من خلال مسار واشنطن حيث يتفاوض لبنان الرسمي مع تل أبيب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: جولة الصحافة.
8: ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم

وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. هم أولياء الله أحباؤه، والولي إخوة الإيمان هو الذي أدى ما أوجب الله تعالى عليه، واجتنب المعاصي واجتنب المحرمات، وأعرض عن الانهماك في الملذات والشهوات، ثم بعد الفرائض تقرب إلى الله تعالى بالنوافل ابتغاء لمرضات الله، فإن هذا يؤثر في القلب نورا وإشراقا حتى يحبه الله تعالى. ومن أحبه الله تعالى أعطاه الولاية فتولاه بالحفظ والرعاية والكرامة وعصمه من الكفر. والكرامة هي أمر خارق للعادة، لكنه لم يقترن بدعوى النبوة. والكرامة غير المعجزة، الكرامة تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، ولقد اتفق أهل الحق على إثبات الكرامات وأن الله يخص بها بعض أوليائه. ومن الأدلة الدالة على الكرامات ما نص عليه القرآن في قول الله سبحانه في صفة السيدة مريم عليها السلام: كلما

بغير حساب. فكان يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وكذلك ما نص عليه القرآن في قصة صاحب سليمان عليه السلام عن المجيء بعرش بلقيس ملكة سبأ، حيث ورد ذلك في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكذلك قصة أصحاب الكهف ونومهم أكثر من 3 قرون. أما ما جاء في السنة في إثبات كرامات الأولياء فهو كثير. فعن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا وبيد كل منهما عصاه، فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر، فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. رواه أحمد والبخاري. واعلموا رحمكم الله أن كل كرامة تحصل لولي من الأولياء في أمة محمد هي في الوقت ذاته معجزة لنبينا الكريم، وذلك لأنه لولا اتباع هذا الولي لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا لما حصلت على يده كرامة. فالولي عقيدته محمدية، عقيدة التنزيه، أي أن الله منزه عن صفات خلقه، فهو سبحانه وتعالى موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان. الولي متبع لمحمد اتباعا كاملا، وافق عمله شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله وفعله. والكرامات ليست مقصورة على الأولياء في العهود الماضية، بل إنه لا يخلو عصر من العصور من أولياء يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ويطيعون الله فيما أمر وينهون عما نهى عنه وزجر. ورغم هذا العصر المليء بالفساد والفتن والانحلال والجهل، فقد ثبت حصول الكثير من الكرامات من أولياء، منهم من توفاه الله، ومنهم من هو حي يعبد الله ويدعوه ويسلك سبيل الدعوة إليه. فلا عبرة بمن شذ وأنكر كرامات الأولياء، فمن شذ شذ في النار والعياذ بالله تعالى. إخوة الإيمان، إن الاستقامة هي عين الكرامة، فهنيئا لمن مشى على درب الأولياء والصالحين، فتعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين، فأدى ما أوجب الله عليه من العبادات على الوجه الذي أمر الله تعالى به، وقهر نفسه ومنعها من ارتكاب الحرام. يقول رب العزة في القرآن العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

آخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: وبعدين يا ولد معك؟
1: بابا الله يهديني.
0: الله يهديك ويهدينا. بس انت بلش بالصلاة.
1: ان شاء الله قريبا، هلأ عم صوم لقدام بصير بصلي.
0: يا ابني الصيام مهم بس الصلاة اهم. قوم ارضي ربك وانا بترضى عليك قبل ما يفاجئك الموت. قوم صلي قوم صلي.
1: قمت يا ابي.

0: غداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف.

العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. مستمعين الكرام، من غرائب المكاشفات وعجائب الوجدانيات الذوقية التي تبين مدى تمسك الصوفية بالعقيدة والعلم الشريف، ما حصل لسيدنا القطب الرباني الإمام الصوفي الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أنه كان في الخلوة فحاول الشيطان أن يغويه، وإذ بنور منبث في الهواء فتدل منه صورة نورانية تقول: يا عبدي يا عبد القادر، أحللت لك المحرمات ورفعت عنك الفرائض، ولكن الشيخ الجليل قدس الله سره صاحب القلب المستنير والذي يعرف بأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، وأن هذا الضوء النوراني مجسم وله شكل وحيز ومساحة ولا يكون ذلك إلا للمخلوق، فعرف أن هذا النور هو الشيطان فرشقه بسهام علم التوحيد قائلا له: خسئت يا لعين. فتبدد هذا النور وصار ظلاما دامسا داكنا، فخاطبه الشيطان قائلا: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك ومعرفتك، فلقد أغويت 70 رجلا من أهل الطريق بهذا قبلك. وذلك أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه تعلم علم التوحيد ونزه ربه عن مشابهة الخلق، ولم يكن جاهلا بأصول علم الدين، فحفظ نفسه من الوقوع في التشبيه والزلل، واستقام بطاعة ربه مهتديا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأهل طاعتك يا أرحم الراحمين.

ما جاء في رقية المريض وما يقال عند عيادته. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين، واسم الله يشفيك.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA وCGM رودولف سعاد يرافقه المدير العام للمجموعة في لبنان والشرق الأدنى جو دقاق، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إضافة إلى نشاط مجموعة CMA وCGM في لبنان وأفاق تطويره. وأكد سعاد التزام المجموعة بمواصلة حضورها في لبنان معربا عن رغبتها في توسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها خلال المرحلة المقبلة، ورحب الرئيس عون بهذا التوجه مثمنا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه، ومؤكدا حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة. أعلنت نقابة الخلوي في بيان أن التحديثات التي بدأ الجميع يلمس نتائجها سواء على صعيد تطوير برامج التشغيل أو تحديث أنظمة التشريج هي ثمرة جهود زملائنا الموظفين في كلتا الشركتين، ونخص بالتهنئة زملائنا في ألفا على إنجاز تطوير نظام التشريج وتفعيل الخدمات بنجاح، كما نهنئ زملائنا في تاتش على تحديث الصفحات الرئيسة للشركة وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتشريج وغيرها من الأنظمة التشغيلية. قرر وزراء تحالف أوبيك بلس رفع حصص إنتاج النفط لشهر آب بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الأخيرة بحسب ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وفق وكالة فرانس بريس. وأفاد بيان صادر عن أوبيك بأن وزراء السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عبر الانترنت وقرروا تطبيق تعديل في الانتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، مضيفا أن هذا التعديل سيتم تطبيقه في آب 2026. استقر سعر الذهب بعدما سجل أول مكسب أسبوعي له منذ أيار مدعوما بتراجع التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وكان المعدن النفيس قد استقر قرب 4160 دولارا للأونصة بعدما ارتفع بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ودفعت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وانخفاض أسعار الطاقة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تجديد السياسة النقدية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

سجود الشكر. أكثر العلماء على استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بشر بهداية أحد أو إسلامه أو بنصر المسلمين أو بشر بمولود ونحو ذلك، ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق أو حرق أو قتل أو لصوص ونحو ذلك. ومن أراد أن يسجد للشكر لله تعالى يستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه. قال في الفتاوى الهندية: كما في سجود التلاوة. وقد قال: في سجود التلاوة يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام. غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسلم ولا يتشهد. وصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها. وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين الماء والتراب ليس له أن يسجد للشكر، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الله تعالى جعل للمساجد حرمة، وأعظم المساجد المسجد الحرام الذي هو أول بيت بني على وجه الأرض لعبادة الله، بناه آدم عليه السلام، ثم بنى بعده المسجد الأقصى بعد 40 عاما من بناء الكعبة كما ورد في صحيح البخاري. وهو أي المسجد الأقصى بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الفضل مسجد الرسول أفضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسجد له حكم المسجدية ولو غيرت معالمه، مثلا لو استولى غير المسلمين على مسجد من المساجد وعملوا فيه أعمال الكفر يظل مسجدا حكما، فيحرم دخوله للجنب ويحرم تنجيسه وتقذيره، فهذا المسجد الحرام ظل بأيدي المشركين مئات من السنين قبل أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من معالم الشرك وعبادة الأوثان. ثم من المذموم فعله في المسجد البيع والشراء، فالبيع في المسجد ولو كان بيع كتب هو مذموم في شرع الله، وأما تنجيسه وتقذيره فحرام لا يجوز. أما البيع لحاجة في المسجد فهو جائز ولا كراهة فيه، كما كانوا يبيعون الماء في الماضي للرواد المسجد، مسجد الرسول والمسجد الحرام، للحاجة لذلك. وكذلك تقذير المسجد بغير النجاسة حرام، كالبزاق على المسجد الذي أرضه من البلاط أو السجاجيد، والمخاط كذلك عليه، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله تعالى. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد التي لا يؤمن من تنجيسها للمسجد. وكذلك من المحرمات دخول المسجد على من ببدنه نجاسة أو به جرح يخاف منه تلويث المسجد، وإن لم يكن يخاف التلويث فلا يحرم. ومن الأحكام التي تتعلق بالمساجد أنه لا يجوز بيعها، فبيع أرض المسجد حرام لا يجوز، ويجوز لمن كان في المسجد أن يتكلم بكلام مباح ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نتذاكر في المسجد في أمور الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه عليه السلام، كان يتبسم وهم يضحكون، يعني فرحا، لأن الله أخرجهم من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم، ما كان يقول لهم: هذا بيت الله، كيف تتحدثون في أخبار الجاهلية؟ ومرة اختلف اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه السلام، وكان الرسول في بيت عائشة وهو ملاصق للمسجد. رفع الرجلان أصواتهما، أحدهما كان له دين يسمى كعب بن مالك، والآخر أي المدين يسمى عبد الله، فاختصما حتى ارتفعت أصواتهما، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن وهو كعب أن يترك نصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فالشاهد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الرسول ما أنكر عليهما، ما قال لهما أنتما تتكلمان في أمر الدين في مسجدي وهذا لا يجوز، ما قال لهما، ولا قال لهما حبطت أعمالكما. فبعض الناس الغلاة ينكرون الكلام العادي المباح في المسجد والذي لا معصية فيه ولا تشويش فيه على المصلين ولا على قارئ القرآن ولا على الذاكر ولا على القاعد في مجلس علم شرعي، متمسكين بحديث موضوع لا أصل له، وهو قول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا مفترا على رسول الله، ومع ذلك يعلقه البعض في المساجد. فمن رأى منكم هذا الحديث الموضوع المكذوب في مسجد من المساجد فليسارع إلى تبيين الأمر وإلى تغيير هذا المنكر إن استطاع. ومن أحكام المساجد أن الذي يصلي الفريضة في المسجد أفضل مما إذا صلاها في بيته، هذا بالنسبة للفرض. وأما النوافل أي السنن فإن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كأنه قبر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، رواه البيهقي. ومن الأمور التي هي ليست محرمة في المسجد أن يمد الرجل رجليه إلى القبلة، هذا إذا لم يكن أمامه مصاحف أو كتب شرعية أو ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء أنه يجوز أن ينام الشخص في المسجد، فقد ورد أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد ولا يعترض عليه أحد من الصحابة، كما روى ذلك البخاري. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا برؤية خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحط بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول:

الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة بسبعين ألفا من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم بالتخت.
1: طيب وكيف عم تصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم بالتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: إلا شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: يبارك. الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
6: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
7: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334. روحي بطيبة تلاقي.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مار الياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها. وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله. فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه. فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حتى.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-0001، 00961-3-313-922.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون.

يحافظون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم. فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله، وقوله الحق، وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: أنت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: أكيد.
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: ألو، وينك؟
11: بالديوان.
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.
13: رجعنا. عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وهذا تحذير من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لمن يفتي بغير علم ويزعم أن هذا من الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل هذا الموضوع نبقى الآن مع درس ديني جامع نافع لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
14: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد خير الأنبياء وعلى آله. أما بعد،

0: ذكرنا القول بما ليس لنا علم به، وهذا شامل للقول الذي يتعلق بأمور الدنيا وللقول الذي هو بأمور الدين. لكن النهي فيما هو من أمور الدين أشد أن الخطأ في الأمور الدنيوية، إن كان لا يترتب به ضرر بالغير فأمره هين، أما الخطأ في القول في أمور الدين فهو خطر عظيم، فلا يجوز القول في التحريم أو التحليل بغير يقين، ولا سيما في القول بتكفير المسلم أو إدخال من هو كافر في حكم الشرعي في الدين في الإسلام، فخطأ في هذين خطر عظيم. قال أبو المعالي الجويني وغيره: إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين، وإخراج مسلم أي عن الملة أمر عظيم في الدين، أي أن كلا الأمرين خطر عظيم. الحكم لكافر بأنه مسلم خطر عظيم، والحكم لمسلم بأنه كافر خارج من الإسلام أمر عظيم، كلا الأمرين خطرهما عظيم، أي أنه ينبغي الاحتياط في الأمرين. إذن فالسلامة في التوسط، وقد ورد: خير الأمور الوسط. لا ينبغي أن يتسرع في الحكم لكافر بأنه مسلم، ولا ينبغي التسرع في الحكم على مسلم لأنه كفر. ثم في بعض الحالات هو السائل الذي يدعي أنه سمع المدرس يقول كذا، أن المدرس أفتاه بكذا، قد يكون غالطا في فهم كلام المدرس، وقد يكون صادقا، وهذا أمر قبيح يتسبب منه خطر لأكثر من شخص، أن هذا الشخص الذي أفتي بغير الصواب في جعل ما هو كفر غير كفر، أو جعل ما هو غير كفر كفرا، وهذا الأمر لا ينبغي. وكلمة لا أدري فيما لا يعلم، الأئمة كانوا يقولون، شهر عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن 46 مسألة فأجاب في 6، أو قال في البقية لا أدري، وذلك لأنه كان يحتاج فيما العدد الذي فيما سوى العدد الذي أجاب فيها إلى إعمال فكره بطريق الاجتهاد، لكنه لم يكن مستحضرا في الحال الجواب عن تلك المسائل التي قال فيها لا أدري، وهذا مع جلالة قدره سلك مسلك الاحتياط فسلم لنفسه وسلم السائل. أرجو منكم أن تلتزموا هذا الأمر. سمعتان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية، ولا أدري حتى كلمة لا أدري علمه. هذا الأمر أي قول لا أدري صعب على كثير من النفوس، لكن الخير في مخالفة النفس، مخالفة النفس وسبيل الناجين. نعود إلى قول أبي المعالي الجويني، إدخال كافر في الملة أمر عظيم في الدين أي، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. هذا الكلام يمه التحذير الشديد في الأمرين، في أمر تكفير من كان مسلما، والحكم بمن هو ليس مسلما في الحقيقة لأنه مسلم، أن في ذلك نقض الدين، أن فيه جعل في أحد الأمرين أي الأمر الأول جعل الكفر إسلاما، وفي الثاني جعل الإسلام كفرا، والسلامة في اجتنابهما. ثم من المهم معرفة معنى الكلمة التي تصدر من مسلم، وينبغي معرفة ماذا يفهم الشخص صاحب المسألة من هذه العبارة التي قالها أو من هذا الفعل الذي فعله، ماذا يفهم عن هذا القول، وماذا يرى هذا الفعل. فإذا علم المسؤول ماذا يفهم السائل من الكلمة يعطى حكمها على حسب الشرع. أما ما لم يفهم مراد القائل لا يورد الحكم له بأنه جائز أو أنه كفر أو أنه غير جائز أو أنه غير كفر. قال الفقهاء ينبغي للمفتي أن يعرف اصطلاحات البلد الذي فيه، أي ماذا يفهمون من الكلمات التي تصدر عنه، ينبغي أن يفهم ماذا يفهمون من الكلمة التي ينطقون بها، فإذا فهم أصدر الحكم الشرعي بأنه كفر أو غيره، لأن كثيرا من الكلمات تختلف باختلاف البلاد. أهل ناحية يفهمون من كلمة معنى ليس كفرا، وبعض النواحي يفهمون منها معنى كفرية. أما ما شاء عند كثير من المتفقه الذين ينسبون إلى العلم والبشر فهو مخالف للحقيقة عند أئمة الهدى، فلا يلتفت فيه لقول بعض المتفقه. المعتزلة في كثير من كتب الشافعية المتأخرين أن الصلاة خلفهم تصح، وهذا خلاف ما يقوله المتقدمون من أصحاب الشافعي عن مذهب الشافعي. المعتزلي الذي يعتقد أن الله شاء للكفار أن يؤمنوا وللعصاة أن يكونوا مستقيمين، لكن هم شاءوا الكفر والمعاصي فتحققت مشيئتهم، هذا كفر عند الإمام الشافعي. المعتزلي الذي هذا اعتقاده كافر عند الإمام الشافعي، وكذلك المعتزلي الذي يقول العبد هو يخلق أفعاله أي يخرجها من العدم إلى الوجود بمشيئته لا بمشيئة الله. قال أما الفعل وكفرا يقولون لا بمشيئة الله. الله شاء أن يؤمن وشاء العبد أن يكفر فتحققت مشيئته ولم تتحقق مشيئة الله. هذا كفر بواح. الشافعي وغيره من الأئمة لا يقولون بالصلاة خلفه أنه أشرك بالله. أما في المعتزلي الذي لا يقول بهذه وأمثالها إنما يقول بأقوالهم التي هي دون الكفر، لأن لهم أقوالا لا تؤدي إلى الكفر، منها أن الله لا يرى للمؤمنين الجنة متأولين. تمسكوا بظاهر آية لا تدركه الأبصار، فهذه ليست كفرا. المعتزلي الذي يقتصر على هذا ولا يقول بما سوى ذلك من القولين السابقين لا نكفره، لكن نعتبره ضالا. كذلك بعض الشافعية المتأخرين ليس المتقدمين، قال الذي يعتقد أن الله في جهة فهو لا نكفره لأنه يصعب على العامي معرفة ما ليس في جهة. هذا مذكور في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام. هذا يجب الحذر منه، فقد ثبت عن الأئمة الأربعة تكفير من يعتقد أن الله في جهة الجهات، لأن الذي يتحيز في جهة جسم، الجسم من شأنه أن يكون في جهة، إن كان جسما لطيفا وإن كان جسما كثيفا لا بد أن يكون متحيزا في جهة من الجهات. وهذا شأن الجسم، والجسم مخلوق، فمن شك في مخلوقيته واعتقد أنه أزلي، هؤلاء المشبهة الذين يعتقدون أن لا جسم وما هذا يقولون لا ابتداء لوجوده، قالوا قولا يحيله العقل. الجسم مركب، والمركب يحتاج إلى مركب، فيستحيل أن يكون الله مركبا، أنه لو كان مركبا لا احتاج إلى من يركبه. الجسم مهما كان صغيرا مركب، له أجزاء، مركب بالأجزاء، حتى حبة الخردل مركبة من أجزاء، فيكون لها مقدار، وكل شيء له مقياس يحتاج إلى من جعله على ذلك المقياس. القول بما تقوله المشبهة إن الله في جهة فهو يلزم منه أن الله جسم مركب، ويلزم من قولهم أنه محتاج إلى من ركبه، لأن الشيء لا يركب نفسه. نحن البشر مركبون من أجزاء، وجدنا أنفسنا على هذه الهيئة، لسنا نحن ركبنا أنفسنا، ولا يصح في العقل أن نركب أنفسنا. المعدوم لا يصح منه الفعل، قبل أن نوجد كنا معدومين، فكيف نحن نخرج أنفسنا على هذه الهيئة التي فيها تركيب؟ فيجب القطع بتكفير المجسم. الشافعي نصين، أحدهما تكفير المجسم، والثاني تكفيره لمن قال الله جالس على العرش، لمن اعتقد أن الله جالس على العرش. وكلا النصين ثابتان يعني، فمن خالف من المنتسبين إلى الشافعي نص الشافعي على أن المجسم كافر، ونصه على من اعتقد أن الله جالس على العرش وليس شافعيا. هذا الكتاب المنسوب لعز الدين بن عبد السلام نحن لا نأخذ به في هذه المسألة التي فيه لا نأخذ به. أما المؤلف نقول لعله جس عليه في كتابه هذه المقالة. لو كان معروفا بالزهد والقول بالحق من أمام الملوك نحن نقول لما عرف به من الزهد والقول بالحق إن هذا الكلام منصوص عليه ليس من كلامه. كذلك أن الحنابلة قسم منهم يكفرون المجسم والذي يعتقد أن الله في مكان واحد أو في جميع الأمكنة بذاته، من يقول بالله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد يكفرون. هذا الكتاب لحنبلية من أهل دمشق يكفر من يقول إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان واحد، أي من يعتقد أنه حال في كل مكان أو أنه حال في مكان واحد أي كالعرش، قال كلاهما كافر. أما أكثر الحنابلة المتأخرين كفار يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش ويعتقدون أنه يتكلم الحرف والصوت، حتى إن بعضهم قال قراءتنا هذه قديمة أزلية هؤلاء انسلقوا من العقل، هؤلاء الحنابلة الذين شذوا فكفروا ويعتقدوا أن الله جسم وأنه يتكلم بالحرف والصوت وأنه يطلع وينزل وأن له أعضاء ويد جسم عين جسم ووجه جسم. فالآن الله يبارك فيكم أعقدوا النية على التزام ترك الفتوى للسائل بما هو خارج عن حل المتن، معنى الكلمة الواحدة قد يكون لها معاني عديدة في اللغة والسائل قد لا يدري إلا معنى واحدا لهذه الكلمة، والمسؤول يظنها صريحة بمعنى واحد معارضة للدين. أما إن وجدها صريحة يقول لا أدري، لا يقول لا أدري، كان صريح. كان لم يفهم لها إلا معنى غير صريح بأنها كفر، ما فهم منها معنى صريح بالكفر قال لا أدري، لا يضره ذلك. هنا لابد من أن يحتاط ويقيد، يقول على هذا المعنى كفر صريح ويحتمل أن يكون له معنى غير هذا، فمن فهم منه هذا المعنى كفر، ومن لم يفهم منها معنى مكفرا لا يكفر، هكذا يجاب. خير الأمور الوسط، توسط فيه سلامة. بعض المؤلفين أدخلوا ما هو كفر أدخلوا في الإسلام، وبعض الناس فعلوا بالعكس، والسلامة في الأخذ بالوسط. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن حول موضوع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم الإفتاء بغير علم، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس الديني النافع والذي ألقاه علينا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا الجديدة من برنامج دردشة اللي صار بمثابة محطة أسبوعية بنجتمع معكم فيها على الخير، راجينا من المولى عز وجل الأجر والثواب.

0: قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله تعالى، فهو أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر المخلوقات. وآدم عليه السلام أول الأنبياء الكرام أرسله الله لزوجته حواء وأولاده. كيف خلق سيدنا آدم عليه السلام وأين خلق، وقصة أخذ الميثاق، وقصة خلق السيدة حواء عليها السلام، وتفاصيل غيرها رح نسمعها اليوم إن شاء الله من ضيفنا فضيلة الشيخ أديب الشامي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم. الشيخ بارك الله فيكم. أكرمكم الله.
0: فضيلة الشيخ رح نبدأ دغري بالأسئلة، لأنه ما شاء الله يعني الأسئلة كتير والموضوع جميل جدا وما كتير بالعادة بنطرحه، ففي معلومات حابين نسمع منكم. كيف خلق الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام، وما الذي يميز خلقه عن سائر المخلوقات؟
1: هلا ابتداء يعني قبل الكلام عن خلقة آدم عليه السلام، لا بد أن نذكر أمرا هاما عقديا متعلقا بصلب عقيدة المسلم. هلا ما هو هذا الأمر؟ وهو أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر، هو أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات. وآدم عليه السلام غير أنه هو أول البشر، هو أول الأنبياء والرسل، كما يشهد لهذا الكتاب والسنة، كما جاء في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فكما أن الله تعالى اصطفى نوحا بالنبوة وآل إبراهيم بالنبوة وآل عمران بالنبوة، فكذلك سبحانه اصطفى آدم أيضا بالنبوة، حيث سيق الجميع بسياق واحد في هذه الآية، وهذا من القرآن. وأما من السنة فجاء في حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء. الحديث هو حديث طويل، وهذا أول الحديث، يشهد مع القرآن مع ما جاء في كتاب الله بأن آدم عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، فضلا عن أنه أول البشر. وأما عن خلقته عليه السلام، فقد خلقه الله تعالى في الجنة في آخر ساعة من يوم الجمعة، كما جاء هذا أيضا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. هذا نص صريح على أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة. وقد أمر الله تبارك وتعالى ملكا من الملائكة الكرام أن يأخذ من جميع أنواع تراب الأرض، من جميع أنواع تراب الأرض، فأخذ من أبيضها وأسودها وما بين ذلك، من سهلها وحزنها، الحزن هنا القاسي، يعني من سهلها وقاسيها كذلك وما بين ذلك، ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد، وفي الحديث أيضا: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك.
0: ما شاء الله. شيخنا، ورد في الحديث الشريف: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ما معنى الصحيح لهذا الحديث؟
1: هلأ قبل الشروع أيضا في بيان معنى الحديث، لا بد أن أذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالجسمية، فهو سبحانه ليس جسما كثيفا كالشجر والحجر، وليس هو جسما لطيفا كالنور والهواء، وليس جسما كبيرا كالعرش، وليس جسما صغيرا كالذرة أو الهباء. منزه سبحانه عن التبعض والتجزؤ، يعني أن الله سبحانه ليس هو أصلا لشيء وليس فرعا عن شيء لا يتحيز في جهة أو مكان، لأن التحيز من صفات الأجسام، وهذا كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا فيه نفي للمادية والانحلال، وكذلك فيه أن الله سبحانه لا شبيه له ولا ضد ولا مثيل. نرجع للحديث. فإن الله خلق آدم على صورته، يجوز حمل الحديث على معنيين. المعنى الأول أي إن الله خلق آدم على صورته بإعادة الضمير في صورته إلى أقرب مذكور وهو آدم عليه السلام. الهاء في صورته، هذه الهاء هي ضمير، فتعود على أقرب مذكور. الأقرب في الذكر هو آدم عليه السلام، أي خلق آدم على الصورة الأصلية وهو بستين ذراعا في الطول وبسبعة أذرع في العرض، هذا على المعنى الأول. أما على المعنى الثاني فيجوز أن يعاد الضمير إلى الله سبحانه، فيكون التقدير على الصورة التي خلقها الله،
0: يعني كما كان هو سيدنا آدم.
1: نعم، على الصورة التي خلقها الله، لكن هنا بإعادة الضمير إلى الله بنسبة هذا بإضافته إلى الله، فهي إضافة ملك وتشريف، ملك وتشريف. وهذا يعني كما جاء في القرآن الكريم بإضافة الكعبة إلى الله سبحانه، كمان إضافة ملك وتشريف. الله تعالى قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذ الكعبة مشرفة عند الله. هذه الإضافة فتسمى إضافة ملك وتشريف على هذين المعنيين.
0: ما شاء الله. شيخنا ذكرتم صفة من صفات جسد سيدنا آدم اللي هي الطول والعرض. نعم. ترجعوا تذكروا لنا إياها.
1: نعم، خلق آدم عليه السلام من حيث الطول 60 ذراعا، الذراع يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفقين.
0: نعم. 60 يعني مختلف تماما عن أحجامنا نحن.
1: نعم، مختلف عن أحجامنا. نعم. 60 ذراعا في الطول، وأما في العرض فسبعة أذرع، مختلف تماما.
0: نعم. نعم. شيخنا رح ننتقل هلأ لمرحلة تانية من الأسئلة. بدنا نحكي شوي عن الميثاق، في كتير من المستمعين يمكن كمان ما سمعين بالميثاق. فبدنا نسمع منكم عن الميثاق وعن إخراج أرواح ذرية آدم عليه السلام من ظهره وأخذ الميثاق عليهم.
1: نعم، أولا الميثاق والعهد. الله تبارك وتعالى استخرج جميع أرواح بني آدم من صلب آدم عليه السلام في نعمان الأراك في عرفة، ثم استنطقهم وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق أي العهد من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني نعمان الأراك، يوم عرفة، فأخرج من صلبه، من صلب آدم عليه السلام، كل ذرية ذرائها، كل الذرية، كل ذرية بني آدم، ونثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا ما جاء في بعض الأحاديث. وفي حديث آخر أيضا رواه أحمد في مسنده يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم، يعني الميثاق والعهد، أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا بما يتعلق بالعهد والميثاق.
0: شيخ، يعني أرواحنا كلنا، حتى نحن
1: كل أرواح بني آدم
0: مخلوقة، بس كل الأرواح ما نتذكر هذا.
1: نعم، هو عندما يخرج الإنسان من بطن أمه لا يذكر هذا الشيء.
0: يا الله.
1: نعم، لا يذكر.
0: سبحان الله. شيخنا، لما خلقت السيدة حواء عليها السلام،
1: نعم،
0: أول شيء كيف خلقت السيدة حواء وما الحكمة من خلقها؟
1: نعم، ابتداء أذكر قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من الآية، من قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها أي حواء. خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، الأيسر الأقصر، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان. وقيل سميت حواء بهذا الاسم لأنها خلقت من شيء حي، أما آدم عليه السلام خلق من التراب، من أديم الأرض، من مختلف أنواع التراب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة، يعني حواء عليها السلام، خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا، يعني هذه مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاستوصوا بالنساء، أي خيرة. نعم. ولم يخلق الله تعالى حواء طفلة صغيرة، يعني كما تولد الآن النساء والذكور، أنه يولد الولد صغيرا ثم ينمو، بل خلقها سبحانه على هيئتها التي عاشت عليها، كبيرة وطويلة ومناسبة لطول آدم عليه السلام. هلأ ما الحكمة؟ فنجدها في قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليأنس بها ويطمئن، أو ليأنس بها ويأوي إليها.
0: ما شاء الله. لفتنا كمان فضيلة الشيخ لما قلت أنه طولها كان يناسب طول سيدنا آدم عليه السلام.
1: نعم، يعني بطول آدم عليه السلام متناسبا معه.
0: نعم. فضيلة الشيخ، أمر الله الملائكة أن يسجدوا لسيدنا آدم، أكيد سجود تحية.
1: نعم.
0: فما قصة هذا السجود؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، فامتثل الملائكة لأمر الله تعالى، كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بالنسبة لأمر الله تعالى للملائكة بالسجود.
0: نعم. أما بالنسبة لإبليس فما الذي
1: أما إبليس عليه من الله ما يستحق. ماذا حصل مع إبليس؟ لما امتنع من السجود؟ وكيف كان اعتراضه؟ فكما ذكرت من قبل أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، وأمر إبليس، وإن كان جنس إبليس غير جنس الملائكة.
0: نعم، ليس من الملائكة.
1: نعم، لأن الملائكة خلقتهم ليست كخلقة الجن، وإبليس من الجن.
0: نعم.
1: وهذا كما في صريح القرآن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. ولكن إبليس أمر بالسجود لآدم كما أمرت الملائكة.
0: نعم.
1: نعم. وكان يعبد الله، يعني كان إبليس يعبد الله مع الملائكة، كما جاء كذلك بالنسبة لاسم إبليس، يعني كما ورد في بعض الأخبار.
0: نعم.
1: بأنه كان اسمه عزازيل. عزازيل، لكنه بعد ذلك أبلس وطرد من الجنة. نعم. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أمر إبليس بالسجود لآدم سجود تحية كما أمرت الملائكة، إلا أنه استكبر واعترض على الله ولم يمتثل لأمر الله. كما جاء في كتاب الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سبب امتناعه عن السجود كان أنه فضل جنسه الذي هو من النار على جنس آدم الذي هو من الطين. الله تعالى قال حكاية عنه أنه قال أنا خير منه، يعني إبليس قال أنا خير منه، يعني خير من آدم. خلقتني أي يا رب من نار، وخلقته أي وخلقت آدم من طين، وصدر ما صدر منه باعتراضه على أمر الله تعالى. وليس هذا فقط، بل في هذا نسبة السفه إلى الله تعالى. السفاهة هي التصرف بخلاف الحكمة، فباعتراضه على الله فيه كذلك نسبة السفه إلى الله تعالى.
0: شيخنا، ما معنى خلافة بني آدم في الأرض؟ ولماذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟
1: الله تعالى يقول في القرآن في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمعنى خلافة بني آدم في الأرض معناه يخلف بعضهم بعضا، جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن.
0: شيخنا، احنا لما قلنا أتجعل فيها من يفسد فيها أكيد مش اعتراض، لأنه قلنا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم.
1: نعم، هو هذا سؤال استفهام عن الحكمة. استفهام، لكنه استفهام عن الحكمة، ولم يكن سؤالهم للاعتراض، أي ما الحكمة من هذا. نعم.
0: شيخي، كيف علمت الملائكة أن بني آدم قد يفسدون في هذه الأرض؟
1: نعم، أنه كان قد مضى قبل ذلك جن يعيشون في الأرض فأفسدوا فيها. ولا يصح ولا يثبت أنه كان قبل آدم أوادم كثيرة. يعني هذا باطل غير صحيح.
0: شيخنا، بدي أرجع شوي لما حكينا عن سيدنا آدم. لما بنحكي عن الأنبياء، في وصف الأنبياء هن يعني جميلي الشكل والخلقة، وليس صحيح ما يقوله بعض الناس أن أول البشر كان يشبه القرود. شو فينا نحكي شوي عن هذا الموضوع؟
1: الله تعالى جملهم من حيث الخلقة ومن حيث الأخلاق، جملهم بالصفات

0: الحميدة الحسنة يتصفون بالصدق والأمانة والفطانة، يستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة، يتصفون بالعفة والشجاعة والصيانة. أما بالنسبة للخلقة فكل الأنبياء يتصفون بحسن الوجه وحسن الصوت، وهذا أيضا جاء في الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. لذلك ينبغي هنا التنبيه والتحذير مما شاع وذكر في بعض الكتب مما يسمى نظرية داروين أو نظرية النشوء والارتقاء، وهو أن أصل الإنسان قرد ثم بعد ذلك صار يترقى إلى أن صار هذا الإنسان الموجود الآن. فهذا محض افتراء وهي مجرد نظرية وكذبت أيضا فيما بعد.
1: شيخنا، كيف كانت حياة سيدنا آدم والسيدة حواء عليهما السلام في الجنة؟ وشو كان سبب خروج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة؟ يعني احنا عم نسأل هيك أسئلة سريعة بس مثل ما نقوله فكرة مجملة عن سيدنا آدم.
0: هذا جوابه في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سكن آدم عليه السلام وزوجه حواء الجنة وصارا يتمتعان بما فيها من نعيم وما فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين بالأكل من ثمارها والشرب من مياهها من غير مشقة ولا تعب يلحقهما. وأما سبب خروجهما من الجنة فهو أن الله سبحانه حرم عليهما شجرة ونهاهما عن الأكل منها، وحذرهما أيضا، حذر الله تعالى يعني حذر آدم وحواء من عداوة إبليس وإغوائه لهما، فوسوس لهما الشيطان أن يأكلا منها يعني من الشجرة التي نهاهما الله عنها، قال لهما ما أخبر الله تعالى به في القرآن: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما وقال يعني إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقدر الله وشاء فأكلا منها فأخرجهما الله تعالى من الجنة. وللعلم أن هذا الأمر حصل قبل نزول الوحي، يعني قبل أن ينبأ آدم عليه السلام، وإنما بعد أن نبئ يعني إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة، ثم تابا من ذلك، تابا من تلك المعصية وهي معصية صغيرة، والله تعالى قال في كتابه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: شيخ، هل ورد مدة إقامة سيدنا آدم والسيدة حواء في الجنة وأي نهار خرجا من الجنة؟ هل ورد هذا الأمر؟
0: يعني هو حصل خلاف في مدة إقامة آدم عليه السلام في الجنة، فبعضهم قال يعني كما جاء في الحاكم للمستدرك أن مدة الإقامة بين العصر والمغرب، ولكن الأقوى أنها كانت مدة الإقامة 130 عاما، 130 سنة.
1: نعم. شيخ، أين كان نزول سيدنا آدم عليه السلام في الأرض؟ يعني لما نزل من الجنة إلى الأرض أين نزل؟
0: جاء في بعض الآثار أنه نزل في أرض الهند في منطقة يقال لها سرانديب، هذه في الهند يعني. أما حواء عليها السلام فيقال بأنها نزلت في جدة وقيل غير ذلك.
1: ما شاء الله. شيخنا، ما حقيقة بناء البيت الحرام وما علاقة سيدنا آدم عليه السلام به؟
0: نعم، سيدنا آدم أمر ببناء الكعبة البيت الحرام.
1: نعم.
0: وقد جمع لبناء هذه الكعبة لبناء البيت من عدة جبال منها جبل لبنان وغير جبل لبنان ومن غار حراء أيضا للتربة والقواعد. فرفع آدم عليه السلام القواعد وبنى الكعبة، إلا أنه بعد حصول الطوفان في زمن نوح عليه السلام رفعت الكعبة وبقي رفع البيت وبقيت القواعد، ثم جاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام وأعاد بناء الكعبة هو وإسماعيل عليهما السلام.
1: ما شاء الله. شيخي حنسأل آخر سؤال بحلقتنا لليوم اللي هو قصة قابيل وهابيل. يعني هيك بطريقة
0: هي باختصار يعني باختصار دخل الحسد، دخل الحسد بين الأخوين، وهو أن هابيل قرب قربانا فتقبله الله تبارك وتعالى منه. وأما ما قدمه ما قربه قابيل فلم يتقبل منه، فهنا دخل شيء في قلب قابيل فأداه.
1: هابيل قدم قربانا وقبل منه
0: هابيل. نعم. وكلاهما ولدا آدم عليهما السلام. عليه السلام، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. من قابيل، فأدى هذا إلى أن قتل أخاه والعياذ بالله تعالى. وكان هذا أول قتل حصل في البشر.
1: سبحان الله. شيخ خلينا نحكي شوي عن كيف لما كانت السيدة حواء تكون حامل وبكل بطن بيكون في كنا يعني من الأشياء التي وردت أنه يكون في طفلين بالحمل. كيف كان يصير الأمر؟
0: هذا الشيء يدل على أن آدم كان نبيا رسولا.
1: نعم تفضل شيخي.
0: وإلا كيف زوج ابنه ببنته؟ هذا بالشريعة، يعني لابد أنه بوحي وبحكم. نعم. فكان يجوز أن يتزوج الأخ في هذا البطن، لأن حواء كانت تلد توأمين، يعني تأتي بتوأمين في كل بطن، ذكر وأنثى ذكر وأنثى وهكذا، فكان يجوز للذكر في هذا البطن أن يتزوج أخته من البطن الآخر، وهكذا يعني بسبب هذا حصل التكاثر في البشر، وهذا إلى وقت ما ثم بعد ذلك توقف العمل به. يعني هذا الحكم.
1: سبحان الله. يعني مثل ما ذكرتم شيخي أنه بهذا الأمر نحن كمان هو دليل أنه سيدنا آدم كان نبيا. ليكون في هذا الحكم
0: أكيد. وإلا كيف كان يعيش هو وأبناؤه؟ لابد أنهم عاشوا بأحكام نزلت عليه بالوحي، إذن كان نبيا وكان رسولا، فهو أول الأنبياء والرسل.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى،
0: أي شرائعهم
1: يعني هون الشرائع
0: مختلفة، دينهم واحد هو الإسلام. فكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الحق وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأمرهم باتباعهم. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، فالشرائع يعني الأحكام التي تنزل على الرسول هي التي تختلف بين رسول ورسول. يعني على سبيل المثال كان مثل ما ذكرتي يجوز للأخ أن يتزوج أخته من بطن آخر، هذا في شريعة آدم، أما في الشريعة المحمدية فهذا يحرم. يحرم أن يتزوج الأخ بأخته
1: حتى لو من بطن آخر
0: هكذا. لو كانت من البطن المئة يعني لا يجوز. كذلك كانت الصلاة في بعض الشرائع هي فريضتين، هي فريضتان، لكن في الشريعة المحمدية هي خمسة فرائض بأجر 50. في بعض الشرائع الغنائم التي تقبل كانت تنزل صاعقة تحرقها، وهذا في الشريعة المحمدية غير موجود. هكذا الشرائع، فالأحكام تختلف بين شريعة وشريعة، بين نبي ونبي.
1: سبحان الله. بارك الله بكم شيخي. بدنا نسمع هيك منكم كلمة أخيرة توجهها للمستمعين والمتابعين.
0: أسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من المقبولين، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا شاكرا.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ أديب الشامي.
0: بدي أشكركم
1: على هذه الحلقة، يعني ما توقعنا أنه نقدر مثل بيقولوا نجمع كل هالمعلومات بحلقة واحدة.
0: الحمد لله
1: أكرمتونا بوجودكم.
0: بارك الله بكم. أكرمكم الله.
1: وصلنا نحن لنهاية حلقتنا، تابعونا إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجة عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا، أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي: باب الصدقة عن الميت، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون، لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام، قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام، في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 65 من سورة مريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا وينجي به من المهالك خلقا كثيرا، وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

بطون النحل يخرج عسلا فيه شفاء. وسؤركوا بالنبي للمؤمن والله شفاء. ومن العدل

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

كفى الرفاع شرفا تقبيل يد المصطفى. كفى الرفاع شرفا تقبيل يد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء أكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال: فعقدن بالأنامل، يعني أعددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات. يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، الله تعالى يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس أي ذكر الله تبارك وتعالى وتعد بأصابعها، تشهد لها يوم القيامة هذه الأصابع، تنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة. لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون: نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله. فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول: أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين، وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضحوا، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله، وكف عما حرم الله من المعاصي، واستعمل لعدد الذكر الأنامل، كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله، وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله. الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب، أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله: أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر ومن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله،